أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: تعبت أدور لك عذر، كل ما خطيت عافتك نفسي عقب كثر الخطايا. كنت أغفر الزلات عنك، إذا جيت عادت جروحي منك. صدق النوايا كنت أشربك وضماك وشربك وسقيت مع الرحيق العذب. سمك تهايا، يا ليتني كنت أختصر حالة الميت، ويا ليت كنت في يوم تصدق معايا. من غبت عني والجفن للسهر بيت، ما غض لي طرف يشوفك منايا. وإذا تذكرت المواصل تمنيت ألم لمجروحي، ولاقي دوايا ما يفيدني من كالندم. لو ترجيت ما يفيد لو تلثم ذواري. خطايا عهدي عليك اليوم، من يوم ما كفيت سلام يا وقت رميت ورايا.
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوة ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا. الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها، يعكس تثناها تعالوا شوف قلبي لنثنا. ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا. لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها. ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها. ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها. بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها. الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش وحلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار غزال على الخليجية.

يلم من كثرة بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد شعرك

0: بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي تبكي دم ما يلم من كثرة. بسيط بسيط.
1: واحد صفر صفر تسعة
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليك رنك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزة عن غيره من أوصافه
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل. كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنه الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على

0: صوت بلا صورة.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق.
2: تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل. في المعرض سلطنة عمان ضيفة شرف هذه الدورة.
3: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عملية الفارس الشهم 3 تكمل 1000 يوم من العطاء الإنساني المتواصل دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. دبي تطلق مزارع الفريج لإدارة الزراعة المنزلية والبستنة. ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من اليوم الاثنين.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. في محطة بارزة تجسد استدامة النهج الإنساني لدولة الإمارات، أكملت عملية الفارس الشهم 3 يوم أمس 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل، مواصلة رسالتها في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتجسيدا لنهج الدولة الراسخ في إغاثة المتضررين والوقوف إلى جانب الشعوب في أوقات الأزمات. ومنذ انطلاقها في 5 نوفمبر عام 2023، جسدت عملية الفارس الشهم 3 نموذجا إماراتيا رائدا في الاستجابة الإنسانية من خلال منظومة متكاملة جمعت بين الإغاثة العاجلة والرعاية الصحية والدعم اللوجستي وبرامج التعافي وإعادة التأهيل، بما أسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية. تمثل مبادرة مزارع الفريج خدمة مجتمعية نموذجية تهدف إلى توفير وإدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة في إمارة دبي، وستنظم عملية طلب المزارعين في المناطق السكنية عبر جهات متخصصة في أعمال الصيانة الزراعية لتوفير باقات متميزة لسكان الفرجان. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس ناصر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي.
5: مبادرة مزارع الفريج طبعا هي مبادرة مجتمعية نوعية أطلقتها البلدية بالتعاون مع شرطة دبي وقامة دبي وبالشراكة مع شركة كريم. طبعا الهدف منها هو تنظيم الطلب وتوفير اللي هي إدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة لضمان جودة الخدمات وتحقيق أفضل المعايير الخاصة بالأمن والسلامة في الفرجان. المبادرة هذه طبعا تجمع بين الجانب الخدمي والمجتمعي وتعكس النموذج اللي هو يوضح التكامل للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهذه أيضا مبادرة تعزز كيف احنا نقدر ننظم مهنة البستنة من خلال توفير الكوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم هذه الخدمات الزراعية المنزلية بجودة وموثوقية عالية. طبعا نحن في بلدية دبي نهدف الى ان نرسخ افضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. بالتأكيد نحن ايضا في بلدية دبي نحرص على ان احنا نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
0: شبكة ARN.
4: بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح من بدر عبد العاطي استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. بحث وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: نأتي إلى المسار التفاوضي وإعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية واحترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في تسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية. وفي الاتصال الثاني، بحث وزير خارجية المصري مع نظيره العراقي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية العراقية بما يعزز آفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وذكر أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد وتغليب لغة الحوار ودعم جهود التهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنبها المزيد من التوتر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران اليوم الاثنين، بعدما علق شن ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب يوم أمس: من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم، كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل. حاليا ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات ستبدأ بعد ظهر اليوم الاثنين. وأضاف الرئيس الأمريكي: كنا ننوي تنفيذ هجوم شامل على إيران، لكن قادة في المنطقة فضلوا التوصل إلى اتفاق. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. أرحب بكل من يتابعنا ويسمعنا ومن انضم إلينا في هذه اللحظات في يوم جديد، وإن شاء الله يا رب العالمين بداية أسبوع موفقة وسعيدة على كل من يسمعنا وعلى كل العاملين في شتى القطاعات واللي يمكن في هاي اللحظات عندهم أعمال حرة، طالعين من بيوتهم، سايرين يخلصون معاملاتهم. الله يسهل دروب الجميع إن شاء الله ويعطيكم على قد نيتكم مع بداية هذا الأسبوع وتنجز هذه المهام بتفان وإتقان بل وإخلاص. خلوني أذكركم بأن من خلال أوتو إن شاء الله نأخذكم عهود الخلاني بستمر في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، وكالعادة لابد من التذكير بوسائل التواصل للي حابين يشاركونا ويتواصلون يعني. عندكم رقم الأسمس 4000 وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله نستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. عبير النمر صباح الخير وبداية أسبوع موفقة لجميع مستمعي الخليجية ولك أيضا يا عبير. عندي سؤال لمستمعينا والسؤال خاص ب ألعاب الفيديو جيمز، أوكي؟ ولنتخيل أن نحن اللي بنلعب. ننتقل إلى أختار نسألكم هذا السؤال، ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا أكيد من خلال وسائل التواصل. عندكم رقم الأسمس 4000 وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية أيضا من خلال أستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية. محمد فاضل سعيد لوتاحي يا كلا ويا مرحبا بك، ونحن أيضا نتمنى لك بداية أسبوع موفقة. صباح الخير عليكم جميعا، صباحكم خير ورزق وبركة وصباحكم رضا وعافية وتوفيق من رب العالمين. هاي المشاركة وصلتنا من سلام المهيري، يسعد صباحك ونحن بعد نتمنى لك صباح جميل وأسبوع أجمل وإن شاء الله تتخلى لها الكثير من اللحظات الممتعة. عموما دعونا ننتقل إلى أختار ونشوف اختياراتكم.
3: اختار
4: اختار
3: اختار
4: اختار
3: اختار,
2: اختار. عندنا لعبة، أوكي، لعبة فيديو جيم، لعبة إلكترونية، ياسين قدام التلفزيون شغلنا هاي اللعبة، انزين، واللعبة عبارة عن شرطي وحرامي. في اللعبة هناك مطاردة بين شرطي وحرامي، شو تختار، تكون الشرطي ولا الحرامي؟ تراها لعبة، خذوا راحتكم، أوكي، يعني لا تتلومون باختياراتكم. هذه هي اللعبة، بنلعب لعبة فيديو جيم، لعبة إلكترونية، انزين، وتقدر تختار إما أن تكون الشرطي في هاي اللعبة ولا تكون الحرامي. شو تختار، تختار تكون شرطي ولا حرامي؟ مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. عندكم سبب شاركونا بالسبب، ما عندكم سبب عادي نحن نكتفي باختياراتكم. في النهاية هذه لعبة، صح، حد بيختار الشرطي وحد بيختار الحرامي، فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. شو السؤال يا عهود؟ ما علينا، نحن نسألكم، أكيد أنتوا يعني لعبتوا مثل هاي الألعاب أو يمكن مرت عليكم أو شفتوا حد يلعب مثل هاي الألعاب، فنحن الحين نسألكم، أنتوا مخيرين في هاي اللعبة في شخصيتين، إما أن تكون شرطي تلعب دور الشرطي أو تلعب دور الحرامي، شو تختار؟ بكل صراحة مع أسماءكم الثلاثية أستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنا عودة من بعد دقائق وأكيد بنقرأ مشاركاتكم اللي وصلتنا ونستقبل المزيد منها.
3: هو الخليج
0: على الخليجية،
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 33 41 المنامة 33 37 الدوحة 33 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 30 43.
3: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا دبي حظت فوق هامات الشموخ العالية على وطار، هلت على جوك مخايل بالفرح كل الجهات وعمته. يا دبي غني لحضر أبو الجملي بسمه مع كل افتخار، دام شموخ المجد مهما طال صرحه تحت رجله قمته. بصمة فعوله فجرت معنا الوفاء كالشمس في وضح النهار، قوة طموحه والإرادة مثل ريعان الشباب وزمته فزاع فزاع الهمم. لا صار في درب المطاليق انحدار، يعطي دوافع للمهمات الكبار وتقتبس من همته. في ذمتي ما زادك المنصب وقار، إلا أنته أهديته وقار، رفعت قدره في خشوم النايفات وعزتك للمته. شاعر أديب وفارس الفرسان والحكمة ودور الاشتهار والمرجلة والطيب، يشهد من سمع في ذمتي وفي ذمته. أرفع لهايات التهاني والأماني والقصايد باختصار غالي على قلبي، وبسألها الحناية كيف حبها ضمته.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
4: اقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني
4: شو افضل 5 وجهات ترفيهية في الامارات؟
6: دوت كوليجي.
4: شو؟ انزين شو الافلام الجديدة هالويك اند؟
6: دوت كوليجي.
4: يا انا يا انتي. شو اجدد الالعاب الالكترونية؟
6: دوت
4: كوليجي. هات شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
8: بالتعاون مع سنتر بوينت.
6: Is there something else I can help with?
9: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: اختار
1: اختار
0: اختار
1: اختار
0: اختار. في اختار قلنا اذا لعبنا لعبة إلكترونية شغلنا هاي اللعبة والشخصيات الأساسية فيها أما أنك تختار دور الشرطي ولا دور الحرامي، فماذا ستختار في هاي اللعبة؟ أنت اللي بتلعب اللعبة ولازم تختار يا أنك تكون شرطي في هاي اللعبة أو حرامي، أوكي، في اللعبة في اللعبة. فاختاروا وشاركونا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجي، وخلونا نشوف اختيارات مستمعينا. صباح الخير والنور والسرور يا عبير. عبيرة تقول بتختار الشرطي. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا الحرامي من محمد فاضل سعيد لوتا. مريم محمد تقول أنا بكون الشرطي. يوسف الحمادي يقول الحرامي. أيضا عندنا شيخة جاسم عبيد عليك السلام رحمة الله وبركاته تقول صباح الخير صباح النور، تقول أبغي أكون الحرامي، أحس بغامر أوكي، وتقول بسوي يعني أشياء غير عن أني أنضبط وأكون ملتزمة. وتقول مليت أبغي أطلع من أوكي. شيخة أصلاً في الحقيقة شرطية صح؟ صح يا شيخة؟ هذا اللي فهمته من المشاركة، تقول كوني شرطية مليت أبغي أطلع من هاي الشخصية فبتجرب يعني شخصية الحرامي في اللعبة. أوكي. سلام المهيري تقول أنا أبغي أكون الحرامي بس عيست طول عمري وأنا الشخصية المؤدبة الملتزمة، تقول هاي المرة أبغي أكون مشاغبة يمكن يكون حظي أحسن هاي المرة. وبعدين نغير يعني أكشن شوية، شوفي دامنا في إطار اللعبة ما عندنا مشكلة، أكثر عن شي لا، خلت على النظام والالتزام. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا في هاي اللحظات من خلال فقرة اختار. طلبنا منكم تشاركونا، عندنا لعبة، هاي اللعبة فيها شخصيتين، انت تختار يا انك تكون الشرطي في هاي اللعبة وتكون الحرامي، فماذا ستختار؟ اذا كان عندكم سبب شاركونا سبب اختياركم للشخصية اللي حابين تلعبونها في هاي اللعبة وتجسدونها، اما ان تكون الشرطي او الحرامي مع اسماءكم الثلاثية. استقبل مشاركاتكم من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، من مليارين دولار الى مليارات لا تعد ولا تحصى. بنتكلم عن التفاصيل وشو علاقة هذا الموضوع بالشرطي والحرامي، بنتعرف على التفاصيل أكثر إن شاء الله في فقرتنا القادمة. في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا أكيد مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. شو تختار، تكون الحرامي والشرطي في اللعبة الإلكترونية؟ هذا اللي بننتظر منكم وبننتظر منكم تواصلكم. Good morning.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير
1: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
1: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد في هذه اللحظات للأسف يعاني من ازدحام مروري تقريبا من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي بالضبط من عند سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة القصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. هناك ازدحام مروري في هذه اللحظات على شارع الإمارات العابر من قبل حي براشي في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. وبالنسبة للحركة على شارع راس الخور هناك كثافة مركبات بسيطة تكاد لا تذكر بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة عليه طبيعية، لكن بتواجهون كثافة مركبات بسيطة عليه، ومن بعد ذلك ترجع تسلك الحركة وتتحول إلى انسيابية. بالنسبة لشارع الشيخ زايد أيضا الحركة طبيعية وانسيابية بالاتجاهين، فأتمنى السلام للجميع وهلا هلا في أعماركم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
2: أكيد مر عليكم هذا اللحن. تعرفون لعبة GTA؟ حرامي السيارات Grand Theft Auto. هذا لليوم نبغي نتكلم عنه، وفعلا هذه اللعبة اشتهرت بأنها لعبة تختار فيها إما أن تكون شرطي أو حرامي. هذا الشخص صاحب هذه الفكرة كيف طلع وقرر أنه يسوي هاي اللعبة البسيطة؟ خلى ضميرك هو المسؤول إذا تبغي تكون الشرطي أو الحرامي. وفعلا تحولت هاي اللعبة لمكينة فلوس أبدا ما تتوقف. في سنة 1995 ديفيد بدأ هو فريقه يشتغلون على مشروع. فكرته في البداية كانت وايد بسيطة، اللي هي أنهم يطلعون لعبة مطاردات أنت تلعب فيها كشرطي أو حرامي وأنت تختار اللي يناسب. وفعلا نزلت هاي اللعبة في الأسواق، الناس بدأت تشتري هاي اللعبة، وكل بعد يعني بعد فترة يبتدون يطورون اللعبة الفريق نفسه. هني لاحظوا شيء غريب، أن المتعة كانت عند المستخدمين بأنهم يختارون يكونون الحرامي، يأخذون دور الحرامي في هذه اللعبة ويسوون كل شيء في بالهم، وكأنهم يعني يتجردون من الشخصية المنضبطة وهناك يحققون أحلامهم ويسوون كل الممنوع. فعرف جو المستخدمين وهني قرر بأن يغير شوي فكرة اللعبة، وصارت اللعبة اللي نعرفها اليوم باسم GTA أو حرامي السيارات. في سنة 97 نزلت أول نسخة، وبعد ما نزلت أول نسخة شركة الألعاب الكبيرة بدأت تقدم عروض. هاي الشركة تقدمت عرض له لاستحواذ هذه اللعبة، وفعلا استحوذت عليها الشركة هذه. عقبها جت شركة ثانية وباعتها لها، وبعد ذلك جت شركة ثالثة وبعد باعوا اللعبة عليها، وأخيرا جت شركة اشترتها ب 11 مليون دولار. مثل ما سمعتوا 11 مليون دولار، هذه تعتبر صفقة من الصفقات الذكية جدا في تاريخ الألعاب، لأن سلسلة GTA باعت أكثر من 470 مليون نسخة من هاي اللعبة. وصلت إيراداتها لأكثر من مليار دولار في 3 أيام فقط، وبعدها وقفوا لمدة 13 سنة. نعم مثل ما تسمعون، وقفت هاي اللعبة لمدة 13 سنة عشان يطورون اللعبة، لدرجة أنها وصلت تكلفتها لأكثر من 2 مليار دولار. عقب كم من شهر وتحديدا في شهر نوفمبر بتنزل اللعبة، وتخيلوا بأن الطلب المسبق على هاي اللعبة وصل لأكثر من 1 مليار دولار. فممكن حتى أول سنتين من نزول هاي اللعبة في الأسواق بيحققون إيرادات أكثر من 10 مليار دولار، وهي كلفتهم 2 مليار دولار. واو. منو كان يلعب جي تي اي؟ شوفوا ترى اللحن منتشر في السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، فأنا متأكدة أن في ناس يعرفون اللحن بس ما يعرفون اللحن خاص بشو. واليوم عطيناكم تفاصيل قصة جي تي اي.

0: أشعار فزاع على الخليجية. ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الخليجية 1-0-0-9.
3: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر، ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
5: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
6: الليلة غير أفراح وخير،
5: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.

0: صوت بلا صورة.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق.
2: تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل. يستضيف المعرض سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة.
3: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عملية الفارس الشهم 3 تكمل 1000 يوم من العطاء الإنساني المتواصل دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره المصري التطورات الإقليمية. ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من اليوم الاثنين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. في محطة بارزة تجسد استدامة النهج الإنساني لدولة الإمارات، أكملت عملية الفارس الشهم 3 يوم أمس 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل، مواصلة رسالتها في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتجسيدا لنهج الدولة الراسخ في إغاثة المتضررين والوقوف إلى جانب الشعوب في أوقات الأزمات. ومنذ انطلاقها في 5 نوفمبر 2023 جسدت عملية الفارس الشهم 3 نموذجا إماراتيا رائدا في الاستجابة الإنسانية من خلال منظومة متكاملة جمعت بين الإغاثة العاجلة والرعاية الصحية والدعم اللوجستي وبرامج التعافي وإعادة التأهيل، بما أسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية. وخلال مسيرة العملية قدمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية تجاوزت قيمتها 3.89 مليار دولار أمريكي بإجمالي أكثر من 126 ألف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، جرى إيصالها عبر أكثر من 770 طائرة و25 سفينة وأكثر من 13 ألف شاحنة ضمن منظومة إغاثية متواصلة ضمنت وصول المساعدات إلى مستحقيها رغم التحديات الإنسانية واللوجستية. تمثل مبادرة مزارع الفريج خدمة مجتمعية نموذجية تهدف إلى توفير وإدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة في إمارة دبي، وستنظم العملية عملية طلب المزارعين في المناطق السكنية عبر جهات متخصصة في أعمال الصيانة الزراعية لتوفير باقات متميزة لسكان الفرجان. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس ناصر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي.
5: مبادرة مزارع الفريج طبعا هي مبادرة مجتمعية نوعية أطلقتها البلدية بالتعاون مع شرطة دبي وقامة دبي وبالشراكة مع شركة كريم. طبعا الهدف منها هو تنظيم الطلب وتوفير اللي هي إدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة لضمان جودة الخدمات وتحقيق أفضل المعايير الخاصة بالأمن والسلامة في الفرجان. المبادرة هذه طبعا تجمع بين الجانب الخدمي والمجتمعي وتعكس النموذج اللي هو يوضح التكامل للشراكات بين قطاعين العام والخاص، وهذه أيضا مبادرة تعزز كيف نحن نقدر ننظم مهنة البستنة من خلال توفير كوادر متخصصة والمرخصة لتقديم هذه الخدمات الزراعية المنزلية بجودة وموثوقية عالية. طبعا نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. بالتأكيد نحن أيضا في بلدية دبي نحرص على أن نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
0: شبكة ARN.
4: بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح من بدر عبد العاطي استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. بحث وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد وتعزيز الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن الاتصال مع الشيخ محمد عبد الرحمن تناول نتائج الاتصالات
6: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: بما يعزز آفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وذكر البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد وتغليب لغة الحوار ودعم جهود التهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنبها المزيد من التوتر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران اليوم الاثنين، بعدما علق شن ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. وقال الرئيس الأمريكي: كنا ننوي تنفيذ هجوم شامل على إيران، لكن قادة في المنطقة فضلوا التوصل إلى اتفاق. بهذا الخبر إذن نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: أعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية لكل اللي يسمعونا واللي يتابعينا في هاي اللحظات من خلال دانة الأثير 1009. ما زلت أنا عهود مستمرة في تواصلي وياكم، وأذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس 4000، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. سؤال بسألكم إياه في هاي اللحظات، أول ما تسمع زين كلمة بوب كورن أو فشار أو فراخ مثل ما نقول لهجتنا العامية، شو اللي يخطر في بالك؟ أول ما تسمع كلمة بوب كورن شو يخطر في بالك؟ شو في بالك؟ أول شيء في بالك شاركنا فيه من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، بغض النظر حين عن النكهة. ما نبغي نتكلم عن النكهات، بوب كورن مالح ولا بالجبن ولا سولت كراميل ولا لا، ما نبغيها كله. البوب كورن بشكل عام، بمجرد ما تسمعون البوب كورن شو يخطر في بالكم؟ شو يجي في بالكم؟ هذا اللي بننتظر منكم مع اسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. شاركونا وخلونا نشوف شو اللي يخطر في بالكم بمجرد ما تسمعون كلمة بوب كورن، فراخ، فشار، مثل ما تحبون. فنرجع من تواصل وياكم من بعد دقائق من خلال وقت أوتو، وبننتظر منكم مشاركاتكم أكيد من خلال وسائل تواصلنا. لنا عودة من بعد دقائق وبنتعرف على هاي المشاركات. ما شاء الله مستمعينا ما شاء الله متحمسين، بنقرأ المشاركات إن شاء الله في فقرتنا الجاية. خلكم متواصلين يانا ولنا عودة. Good morning وصباح الخير. تسمع كلمة بوب كورن، فراخ، فشار، شي يخطر في بالك؟ هذا اللي بننتظر منك، أول شي في بالك شاركنا فيه.
0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40. أما الكويت 34، 42. وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك العوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر العوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الوفير. امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا. الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

Media Waiting Room. سؤالنا في ساعتنا الثانية من خلال Waiting Room يقول: بمجرد ما تسمعون كلمة البوب كورن، الفشار، الفراخ بلهجتنا العامية، شو اللي يخطر في بالكم؟ أول شيء يخطر في بالكم شاركونا فيه من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. إلى مشاركات مستمعينا اللي وصلتنا، يسعد صباح كل اللي متابعينا وصباح السعادة يا عبدالله الزرعوني. تعقيبا على موضوعنا السابق، لعبته المفضلة GTA، موضوع حلو الصراحة كان. صباح الخير يا ريم بطي، تقول كنت ألعبها وعندنا أسرار التحكم والغش، لها ذكريات وايد حلوة. وبشركم في نوفمبر بترد بتنزل مرة ثانية. الحين عاد خلونا نرجع للبوب كورن، من الفيديو جيم من GTA إلى البوب كورن، وشو أول شيء يخطر في بالكم؟ عندنا منيفة خالد تقول السينما، أيضا ذياب البلوشي يوافقها الرأي، ونفس المشاركة من آمنة أحمد المري وعاشة الملة، كلهم متفقين على نفس المشاركة السينما. الريم بطي كانت متفقة وياهم، أول شيء تقول السينما، عقوقات لا لا لا الطيارة الطيارة. أنتوا شو يخطر في بالكم بمجرد ما تسمعون كلمة البوب كورن؟ عاش المحرزي صبحك الله بالخير، أنا ما فهمت، تقول بوب كورن يساوي سحب، سحب على شو بالضبط يا عاشة؟ هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. تدرون لو ما صار الكساد العالمي كان نحن ما كلنا البوب كورن في السينما؟ شو علاقة الكساد العالمي بالبوب كورن؟ والسينما كانت لمنو؟ وهل أصلا من زمان فكرة البوب كورن موجودة؟ نتكلم عن القصة وعن تفاصيلها في الفقرة الجاية. لكن أنتوا شخصيا بمجرد ما تسمعون كلمة البوب كورن أو الفراخ أو الفشار، شو أول شيء يخطر في بالكم؟ هذا اللي بننتظره منكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع ونتواصل وياكم من بعد دقائق. يسعد صباح الجميع.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاع معماي انا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا منصاح.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصرة أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
4: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجانا لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
5: امتلك سيارة SUV من جي تور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. نبدأها بشارع الاتحاد، هناك ازدحام مروري بادي من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة في دبي. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى جسر الراشدي في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف، وأيضا بتواجهون ازدحام مروري من عند جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه إلى إمارة الشارقة على شارع الشيخ محمد بن زايد. الازدحام المروري ما زال قائم على شارع الإمارات العابر من عند حي براشي في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. بالنسبة لشارع راس الخور عليه ازدحام مروري بسيط اللي أشوفه بسبب أعتقد تعطل مركبة في هذه اللحظات هي اللي معرقلة حركة السير. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى حركة طبيعية بالاتجاه إلى شارع الخيل. وبالنسبة لشارع الشيخ زايد إلى الآن حركة طبيعية وانسيابية بالاتجاهين. فنتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، وربي حفظكم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: الخليجية
0: Waiting Room.
2: ويتينغ روم، ونعود في تواصلنا وياكم. كان عندنا اليوم سؤال نسألكم إياه، نقول أول ما تسمعون كلمة البوب كورن شو اللي يخطر في بالكم، وأجمع مستمعينا على إجابة واحدة تقول بأن فعلا البوب كورن مرتبطة أو مرتبط عفوا بالسينما. إنزين، ما نقدر نتخيله إلا وهو كذا مرتبط بالسينما. في بداية القرن العشرين السينما طبعا كانت تعتبر مكان راقي وبأي حد يدخله، لا بس الأغنياء، فكان ممنوع أصلاً الشخص يتناول بوب كورن في السينما لأنه يعني يوسخ السينما غير صوته أثناء الأكل. في سنة 1929 شو صار؟ صار الكساد الكبير في أمريكا، ها، وهني كانت نقطة التحول. كساد اقتصادي يعني ما شيء فلوس، يعني ما شيء سيولة، يعني نبغي كل شيء رخيص وعلى قدنا. وأكيد الإنسان حتى لو يبغي يعيش حياة بسيطة روتينية لابد من أن يكسر الروتين بشيء ترفيهي، لكن في نفس الوقت يكون في متناول أيدي الجميع وسعره معقول. مثل شو؟ مثل السينما. فهم سايرين السينما يبغون بعد يعني يتسلون ويتناولون شيء أثناء متابعتهم للفيلم ويكون بعد سعره رخيص. فشو الشيء اللي كان متوفر في هذاك الوقت؟ البوب كورن، الفشار. بس وين كانت هاي العربات؟ كانت العربات خارج دور العرض، ما بداخل، خارج دور العرض. فالناس تدخل وتاخذ وياها الفشار. فلاحظوا طبعا اصحاب السينمات بان البوب كورن مطلوب بشكل كبير جدا، فخلاص يعني من عقبها قالوا احنا لازم نبيعه، وفعلا قام يدخل ايرادات كبيره، مش بس متابعه الافلام بل ايضا حتى المأكولات يعني. واليوم أصبحت شيء وايد مهم. وإذا اليوم نشوف السوق، ترى السوق ما يقتصر فقط على البوب كورن، عندكم الناتشوز، عندكم حتى البورغرز، الهوت دوغ، والعصائر، السوفت درينكس، الشوكولت. فأصبح هذا يعني روحه سوق كامل داخل خلونا نقول سوق السينما. فغير إيرادات الأفلام والتذاكر، هناك إيرادات أخرى اللي هي إيرادات شو؟ الفلوس. فلو يمكن ما حصل الكساد الكبير في أمريكا كان اليوم البوب كورن ما يدخل السينما ولا حتى فكروا بهاي الطريقة. لكن ساعات يعني هناك بعض الأشياء تحصل يكون لها كذا فايدة كبيرة، فايدة كبيرة على التجار وأصحاب المشاريع وغيرها. واليوم حد يقدر يتخيل السينما بدون البوب كورن. نعرف أنه مش كل حد يحب يأكل بوب كورن في السينما، حد يحب الناتشوز، حد يحب أشياء ثانية، لكن خلاص يعني حتى اللي ما يأكله بمجرد ما يسمع كلمة بوب كورن شو يخطر في باله؟ سينما. فبناخذ فاصل لمدة دقائق في هاي اللحظات وبرجع بتواصل وياكم في تمام الساعة 9 صباحا عن الفعاليات الجميلة اللي موجودة في بلادنا نتعرف عليها أكثر إن شاء الله في ساعتنا المقبلة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر. بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر. قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر. ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر. ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر. لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان صنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر. لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر. القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أجمل المنوعات

إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.

0: ليلة كلها طار إحساس وأجواء خليجية مميزة. راعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وbeattheheat.dxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.
1: تأجلت امتحاناتك، لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: صوت بلا صورة.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق.
2: تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل. يستضيف المعرض سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة.
3: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. في محطة بارزة تجسد استدامة النهج الإنساني لدولة الإمارات، أكملت عملية الفارس الشهم 3 يوم أمس 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل، مواصلة رسالتها في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتجسيدا لنهج الدولة الراسخ في إغاثة المتضررين والوقوف إلى جانب الشعوب في أوقات الأزمات. بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح من بدر عبد العاطي استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. بحث وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد وتعزيز الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران اليوم الاثنين بعدما علق شن ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. وأضاف الرئيس الأمريكي: كنا ننوي تنفيذ هجوم شامل على إيران لكن قادة في المنطقة فضلوا التوصل إلى اتفاق. أسفرت ضربات أوكرانية على روسيا عن مقتل 9 أشخاص على الأقل يوم أمس، فيما أودت هجمات روسية على أوكرانيا بخمسة على الأقل وفق مسؤولين في البلدين. أعلنت السلطات الأمريكية أن حرائق الغابات التي ظلت خارج السيطرة يوم أمس الأحد في المناطق الشرقية من ولاية واشنطن أدت إلى إخلاء نحو 5000 منزل وتدمير ما يقرب من 600 منزل وشركة ومبنى آخر. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الخليجية.
0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: أول خبر طيب خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة بأن المركز الوطني للأرصاد يتوقع حالة الطقس من اليوم لين يوم الجمعة، حيث يكون صحو إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها هطول أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية والداخلية. فإن شاء الله يا رب تكون هذه الأمطار أمطار خير ورحمة يا رب العالمين، ونستانس على هاي الأجواء الطيبة. بس أهم شيء إذا حذروك منكم ما تواجدون في مكان معين، لا نسير نسمع الكلام، هذا أهم شيء. زين، خلوني في هاي اللحظات أرحب بكل من يسمعنا في ساعتنا الثالثة والأخيرة. عندكم رقم الأسمس 4000، يعني 4 3 أصفار. عندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. أول شيء نذكركم بأن عيالكم خلال هاي الإجازة إذا كانوا موجودين في البلاد أكيد يبون يستانسون ويستمتعون بوقتهم. فهناك فعالية انطلقت من تاريخ 23 يوليو وإن شاء الله مستمرة إلين 30 أغسطس. وين؟ في دبي مول. وين بالتحديد؟ في هاوس أوف هايب. داخل هاوس أوف هايب اللي يمكن الكثير منكم زاره، هناك فعالية اسمها إلكتريك كارنفال. اللي يبغى يشرد من حرارة الصيف، خلي عياله يستمتعون في عالم مليء بالطاقة والمفاجآت، يوديهم لوين؟ لهاوس أوف هايب اللي تعتبر وجهة ترفيهية غامرة داخلية حائزة على جوائز في دبي، ومصممة لعشاق المرح والاستكشاف والمفاجآت. ومن خلال الجمع بين العروض الحية والألعاب والغرف المخفية والتصوير والمطاعم، بيستمتعون عيالكم أكيد طبعا في هاوس أوف هايب اللي يقدم هذا المكان مغامرة سريعة الإيقاع وتناسب جميع الأعمار. صح أنا أقول الكلام هذا لعيالكم، لكن حتى إذا أنتوا تحبون دائما تقضون وقت جميل وياهم، تصنعون ذكريات أكثر وأكبر، فبعد أنتوا تقدرون تعيشون هاي التجربة. صحيح أن سعر تذكرة الدخول ب149 درهم، لكن هناك تذكرة العائلة مكونة من 4 تذاكر مقابل 449 درهم، يعني العائلات توفر 25%. عشان تتعرفون على المزيد من التفاصيل عن فعالية إلكتريك كارنفال، تقدرون تدخلون على موقعهم اللي هو house-of-hype.com، أو حتى تزورونهم في صفحتهم في إنستغرام @house-hype وشوفون هذه التفاصيل بنفسكم. وجهة مثالية للعائلات، للأصدقاء، لكل من يبحث عن تجربة استثنائية بعيدا عن حرارة الصيف. وعلى فكرة أصلاً هاوس أوف هايب عنده 25 عالم غامر، وعندهم عروض حية وشخصيات كرنفالية متجولة، وعندهم العرض الاستعراضي الكبير اللي اسمه The Grand Parade، وعندهم أبواب سرية وتجارب مخفية، وبالإضافة إلى اللحظات التصويرية خلونا نقول اللي لا تنسى. فإن شاء الله تكون تجربة جميلة وممتعة للي لين الحين ما سار إلى هاوس أوف هايب. سيروا كوجهة جديدة، كخطة جديدة ضمن خطط الوجهات أو قائمة الوجهات الكثيرة اللي موجودة عندكم واللي لازم يعني تتممونها قبل نهاية إجازة الصيف. هذا طبعا بطلب من أبنائكم، ولا أنتم ما ودكم لا سيئ سوالف وياكم عموما بنرجع بنتواصل وياكم من بعد دقائق من هذه الفعالية إلى أجواء ممكن تناسب الكبار أكثر، نتكلم عنها إن شاء الله في فقرتنا القادمة، وتحديدا في دبي أوبرا. اسمعوا التفاصيل.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تناديك رغبات المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. ترى كل هالدنيا تساهيل ما دام اننا بنعيش مرة، تل الدين وتزين التعاليل، تصدين وتصد المسرة، وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تنهيده وحرة. أحبك ومال الحب تأويل، ولا شفت منك إلا المضرة، وتمونين يا ريم المكاحيل على القلب في خيره وشره. إذا جيتي أستاهلك بالحيل، وإذا كان ما تبغين حرة. لديت الوسيعات المضاليل، رماح الهلاك المستشرة، وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة، وسواليفك بكل التفاصيل وصوتك بها لله درة. أبي منك ما ينهد لي حيل على شيء ما يسوى المضرة، وبصادقات التهاليل إذا جيت بشكي واتشره من الحظ وأشباه الرجاجيل، وعثرات وقت المستمرة، وطموحاتي الغر المحاجيل وخذلانها مع كل كرة. أعذل المساء ويطيح قنديل، أهز الجفن وتطيح قرة، رسالة وغفران وتباجيل، وأنا لا زناد ولا معرة.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
4: اكتشفوا عالماً جديداً من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: Head northeast to street number 4.
1: Share location. أما الآن إلى شير لوكيشن وإلى مهندس الذوق العام. سمعتوا عن مهندس الذوق العام؟ أوكي، الحين حنبي نخبركم عن التفاصيل. هذه مسرحية تدور أحداث المسرحية في أجواء اجتماعية كوميدية، حيث تتابع قصة زوجين وهما يعيشان إحدى أجمل وأغرب مراحل حياتهم، انتظار مولودهم الأول وسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة، يحاولان خوض هذه الرحلة بسلام. وبينما ينتظرون وصول طفلهم الصغير، يحلمون بأن يصبح يوم ما مهندس للذوق العام. فتابعوا رحلة هذين الزوجين، رحلة مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى، وهم يستعدون لاستقبال طفلهم الأول. هذه المسرحية طبعا بتكون ضمن مهرجان دبي للكوميديا بعنوان مسرحية مهندس الذوق العام، وستقام في دبي أوبرا، وبتكون برعاية شركة القيصر للفعاليات والراعي الإعلامي الخليجية 1009. فإن شاء الله تكون تجربة حلوة ومختلفة وتستانسون عليها. المسرحية طبعا مسرحية خليجية، مسرحية مهندس الذوق العام، وهذه يعني من الأشياء اللي ممكن الواحد يعني يكسر فيها مثل ما نقول الروتين المعتاد، خصوصا مع الأجواء الحارة. ندور على الأماكن الباردة، فانت جالس في دبي أوبرا تتابع أجواء هاي المسرحية، تستمتع باللحظات الكوميدية المختلفة. طبعا إلى الآن يقال بأن ستقام إن شاء الله تاريخ 9 أكتوبر و10 أكتوبر، شوي الجو بيبرد يعني في هذاك الوقت. وطبعا سيقام العرض في تمام الساعة 8:30 مساء، فإن شاء الله تستمتعون بهاي الأجواء وتغيرون جو، تكون تجربة استثنائية وجميلة. بنرجع بنتواصل وياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين يانا ولنا عودة.

0: اكتشف كريبتو كولايدر في 29 من يوليو في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي. استمتعوا بأحدث تجارب ليكس لوثر المليئة بالتشويق والسرعة الفائقة والمؤثرات الخاصة المذهلة. لا تفوتوا هذه التجربة. الافتتاح في 26 من يوليو.
1: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زور موقع winyourhomeindubai.com.
2: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
3: الليلة غير أفراح وخير.
2: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. نبدأها بشارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة، هناك ازدحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد أيضا الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية في الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة القصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة بالاتجاه إلى جسر سيتي سنتر مرتف، وبتواجهون ازدحام مروري من دبي بالاتجاه إلى إمارة الشارقة على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا من عند سوق التنين بالاتجاه إلى جسر سيتي سنتر مردف. بالنسبة لشارع راس الخور هناك كثافة مركبات بسيطة بالاتجاه إلى شارع الخيل، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية كما هو الحال في هذه اللحظات على شارع الشيخ زايد. نتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: Head northeast to street number 4.
0: Share location.
2: ومع فعاليات شهر أغسطس وبالتحديد تاريخ 29 أغسطس، الرحلة مستمرة مع فرقة ميامي، لكن هاي المرة أنتوا الجزء الأهم فيها. كيف يعني؟ يعني أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وهم بيفاجئونكم مثل ما فاجأتوهم بأذواقكم وبارتباطكم القوي بفرقة ميامي، لأن أنتوا الشركاء الحقيقيين في صناعة هذا العرض. فبتستمتعون إن شاء الله برحلة ممتعة بالغناء والتصفيق والفرح، وهذه الليلة بتكون ليلة موسيقية استعراضية اللي هي ليلة ميامي شو، ما تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتو جمهور ميامي الوفي، وهذه النسخة نسخة ميامي شو بتكون النسخة الثالثة المتجددة والمختلفة كليا لهذا العام. تقدرون تحجزون تذاكركم إما عن طريق coca-cola-arena.com بما أن الحفل سيقام في كوكاكولا أرينا، أو حتى من خلال platinumlist.net، وأكيد الراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009. لا تنسون تاريخ 29 أغسطس. وفي هذه اللحظات وصلنا للحظة الختامية لوقت أوتو في اليوم الأول من أيام العمل لهذا الأسبوع، وإن شاء الله أكيد برجع وبتواصل وياكم غدا في ثاني أيام العمل من هذا الأسبوع. نتمنى لكم يوم سعيد وبداية موفقة وإنتاجية عالية. دبي ما توقف، الأعمال ما توقف فيها، صيف شتاء خريف ربيع الأعمال ما توقف فيها، ودائما هناك مشاريع سترى النور عما قريب، ودائما هناك فرق كثيرة تعمل بجد واجتهاد لصناعة هذا الفارق لمدينة دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام. فكل التوفيق لكل الموظفين اللي يعملون في شتى القطاعات وفي كافة المجالات عندنا في دولة الإمارات، نتمنى لكم التوفيق، ويدا بيد نحو مستقبل مبهر ومدهش، يدهشنا ويدهش العالم. في هذه اللحظات كنت وياكم من أخذكم عهود الخلاني من خلال أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. أترككم في حفظ الرحمن ومع أجمل منوعات الخليجية، ومع ألف ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كأنك ورد عانقه نسناس، واحسن كأنك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على أساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق.
2: تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل. يستضيف في المعرض سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة.
3: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. عبر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عن ترحيبه بقرار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدم الاستمرار في مقترح فيفا فورورد انتربرايز، مؤكدا أن عدم المضي قدما بهذا المشروع يخدم أسرة كرة القدم الدولية ويحافظ على وحدة المنظومة الكروية، داعيا إلى دراسة كل مقترح بحكمة من أجل مصلحة اللعبة وجماهيرها ومجتمعها الكبير. بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح من بدر عبد العاطي استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. بحث وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد وتعزيز الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران اليوم الاثنين بعدما علق شن ضربات عليها مشترطاً التوصل إلى اتفاق سريع. وأضاف الرئيس الأمريكي: كنا ننوي تنفيذ هجوم شامل على إيران لكن قادة في المنطقة فضلوا التوصل إلى اتفاق. أسفرت ضربات أوكرانية على روسيا عن مقتل 9 أشخاص على الأقل يوم أمس، فيما أودت هجمات روسية على أوكرانيا بخمسة على الأقل وفق مسؤولين في البلدين. أعلنت السلطات الأمريكية أن حرائق الغابات التي ظلت خارج السيطرة يوم أمس الأحد في المناطق الشرقية من ولاية واشنطن أدت إلى إخلاء نحو 5000 منزل وتدمير ما يقرب من 600 منزل وشركة ومبنى آخر. ضرب زلزال شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر مصر في الساعة 3 فجر اليوم، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. ختام الموجز، نلتقي بإذن الله بعد أقل من ساعة من الآن مع موجز جديد. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
1: الخليجية 1009.
3: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: Salem.
1: هو الخليج.
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومر كريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك دامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
1: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوررزمينا.com.
2: 1 0 0

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أدنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي أنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أدنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمسارات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر أنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. نقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
3: 1009 الخليجية.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9
1: حماس مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-09.

0: الخليجية
1: مية المية
0: خليجية. واحد صفر صفر

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قال وتمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق.
2: تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل. يضيف المعرض سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة.
3: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. عبر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عن ترحيبه بقرار جياني إنفانيتنو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدم الاستمرار في مقترح فيفا فورورد انتربرايز، مؤكدا أن عدم المضي قدما بهذا المشروع يخدم أسرة كرة القدم الدولية ويحافظ على وحدة المنظومة الكروية، داعيا إلى دراسة كل مقترح بحكمة من أجل مصلحة اللعبة وجماهيرها ومجتمعها الكبير. بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد. هذا وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح من بدر عبد العاطي استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. بحث وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد وتعزيز الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران اليوم الاثنين بعدما علق شن ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. وأضاف الرئيس الأمريكي: كنا ننوي تنفيذ هجوم شامل على إيران لكن قادة في المنطقة فضلوا التوصل إلى اتفاق. أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم يوم أمس أن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف شهر يوليو الماضي، وقالت إن القوات الأمريكية قامت حتى 2 أغسطس بتغيير مسار 35 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين واعتلاء سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. أسفرت ضربات أوكرانية على روسيا عن مقتل 9 أشخاص على الأقل يوم أمس الأحد، فيما أودت هجمات روسية على أوكرانيا بخمسة على الأقل وفق مسؤولين في البلدين. ضرب زلزال شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر مصر في الساعة 3 فجر اليوم، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. وقال الهلال الأحمر المصري إنه قام بتفعيل خطة الطوارئ في المدن التي شعر سكانها بالزلزال، ولم يتلقى حتى الآن أي تقارير عن إصابات أو أضرار في الممتلكات. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع النفط بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران أملا في التوصل إلى اتفاق سريع، مما خفف قليلا من المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة. هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4067.6 دولار للأوقية. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN
5: الخليجية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره. أذكره. أذكره
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار.
2: على الخليجية.
3: يا ليت لو عندي القلبي مفاتيح أدخل عليها رتبه عامزاجي أبغي أسوي له إعادات تصحيح ولاقي السلوى وحصل علاجي اللي غلاه مجرح الروح تجريح عليه تكبر شرهتي واحتجاجي ما بيني وبينه سوالف وتلميح عنده يقين بلهفتي واحتياجي أحتاج له مثل الدجى للمصابيح ومثل الفقير اللي عن الفقر لاجي أنا المطر وهو المسافات والريح دايم يجيني في قراره مفاجي أحيان أحس أني من الشوق بصيح يا ليتني من نار الأشواق ناجي.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار
2: على الخليجية.
4: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ولي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما رؤسنا ما زال فيها حب أنت غالية، وعذال الوصال أرخاص لجل عينك عليهم كلهم ساحب، لك مكان ورا عوج الحنايا خاص، ما صابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، وانكره يوم تقفي والزمن شاحب، قنبلة عدت المقتل 3 أشخاص قد يعادل خطرها صدت الصاحب،
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الـ

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9 فزا.
2: جمهوري يقول يا حمدان سمع.
3: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت.

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: لو كل ولا
2: الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة، لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دواله. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم من تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، كنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهليا، فات عشاء وحايل البين حاله، يهيج اشجاني اللي يحب ذعداء، ليت النسيم يجيب منهم رساله، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيال.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

الأثير. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 1009.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك جامد.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي يجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بس حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولوا لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
1: أشعار
0: فزاع،
1: أشعار
0: فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على
3: الخليجية. 1009
4: الخليجية.
5: أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
6: الخليجية هي بس
3: 100%.

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com. Come on.

0: صوت بلا صورة.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق.
2: تستعد هيئة شارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل. ضيف المعرض سلطنة عمان ضيفة شرف هذه الدورة.
3: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، وطلع على برامجه البحثية والعلمية وجهوده في توثيق ودراسة الأعشاب والطب التقليدي الإماراتي وتطويره وفق أحدث المنهجيات العلمية، بما يعزز منظومة البحث والابتكار في القطاع الصحي ويحافظ على الموروث الوطني. أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام قرار المجلس رقم 16 لسنة 2026 بتشكيل لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي برئاسة معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، حيث ستكون اللجنة مسؤولة عن تحديد الإطار العام للتوجهات والمضامين والمرتكزات الأساسية للسرد الإعلامي المتعلق بإمارة دبي والجهات العامة والخاصة فيها. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 74 شاحنة محملة ب 1056 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3. اتفقت فنزويلا وجمهورية الدومينيكان على خطة لاستعادة العلاقات الثنائية التي قطعت قبل عامين حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية. تواجه أستراليا انتشارا سريعا لإنفلونزا الطيور بين الطيور البرية، حيث حذرت السلطات من أنه أصبح من الصعب السيطرة على الفيروس، كما أنه يمثل تهديدا وجوديا للحياة البرية في البلاد. أصدر مسؤولون محليون أمس أوامر بإجلاء نحو 60,000 شخص بسبب حرائق غابات تهدد مدينة سبوكين في ولاية واشنطن، وذكروا أن الحرائق في المنطقة دمرت 600 مبنى بينها منازل وشركات. أفادت تقارير إخبارية ومصادر رسمية بأن أمطارا غزيرة وفيضانات اجتاحت مناطق من جنوب الهند مطلع الأسبوع، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وتشريد الآلاف في ولاية كيرلا، فضلا عن انهيار أرضي أودى بحياة 3 أشخاص على الأقل في ولاية كرنتاكا المجاورة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 كانت الأثير.

0: 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009.
3: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.
4: آه يا من ونولت القهر من جروح ساطية بكسرني،
3: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40.

0: 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا ليت شوقي تسمعه يقنعك ولا تقنعه، لقلب ما يصبر بلاك يمودعه لا تودعه. الغيم يترش المطر، عمري على طرف أصبعه ما بين قيضه والشتاء، فصل الخريف يروعه. دور لي وعطني حلول، أبغيك حظي تصنعه، يمشي على رغبة حناني خاب القدر ما طوعه. ينظف هو تنشقه قلبي، عني النسخ لا تقطعه، حكم ضميرك في مصيري لباب وصلك شرعة.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح الخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.

يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية ابن آدم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق.
2: تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل. يستضيف المعرض سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة.
3: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، وطلع على برامجه البحثية والعلمية وجهوده في توثيق ودراسة الأعشاب والطب التقليدي الإماراتي وتطويره وفق أحدث المنهجيات العلمية. تفقد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي سير العمل في مشروع تطوير متحف المنامة في إطار حرص سموه على متابعة المشاريع السياحية والثقافية والتراثية في الإمارة، ووجه سموه فريق العمل بالالتزام بالجودة والمعايير المطلوبة لإنجاز المشروع. أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام قرار المجلس رقم 16 لسنة 2026 بتشكيل لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي برئاسة معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، حيث ستكون اللجنة مسؤولة عن تحديد الإطار العام لتوجهات والمضامين والمرتكزات الأساسية للسرد الإعلامي المتعلق بإمارة دبي والجهات العامة والخاصة فيها. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 74 شاحنة محملة ب 1056 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3. ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم أن الدفاع المدني أخمد حريقا في مصفات بمجمع بيجي النفطي على بعد 180 كيلومترا شمالي بغداد، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية. اتفقت فنزويلا وجمهورية الدومينيكان على خطة لاستعادة العلاقات الثنائية التي قطعت قبل عامين حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية. تمكنت طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق من الإقلاع صباح اليوم في اليونان مستفيدة من تراجع حدة الرياح لمساندة العناصر المنتشرين على الأرض لمكافحة عدة حرائق خصوصا في منطقة أثينا أوقعت حتى الآن 5 قتلى. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأهل.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1
3: 0
2: 0

0: خليجية. مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، وين ما كنتوا في الدوام ولا بالطريق أو حتى في البيت تسمعونا عبر تطبيقنا الخليجية 1009. حياكم الله ومرحبا بكم، معكم اليازية وبكون في برنامج سعد بوليفارد على مدار ساعتين، وبتكلم فيها عن مواضيع متنوعة ومختلفة، وأكيد يسعدني مشاركاتكم اللي دائما
1: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة بالإضافة

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: ورجعنا لكم مستمعين وفي ساعتنا الأولى من برنامج بوليفارد. قبل كنا نشتري السيارة وخلاص وكل المزايا تكون فيها، أما اليوم ومع تطور السيارات الذكية صرنا نشوف خدمات جديدة يعني تشتغل بنظام الاشتراك الشهري. يعني صرنا يعني هاي الاشتراكات احنا نشوفها وين؟ نشوفها بس في التطبيقات الموسيقية أو منصات يعني اللي نقدر نشوف فيها الأفلام والمسلسلات وغيرها. لكن السؤال، هل الشيء بيكون هو المستقبل؟ يعني تتوقعون الاشتراكات هذه بتكون يعني المستقبل الجاي؟ طالبين علينا في كل شيء اشتراكات؟ خلونا نروح، احنا كلنا نعرف هذه الأيام يعني سمعنا خبر من تسلا نزلوه انه بيكون في اشتراك شهري. وانا هذا سؤالي لكم يا مستمعين، لو كانت عندكم سيارة تسلا بتدفعون اشتراك شهري لها عشان تحصلون مميزات ولا لا؟ استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو عندكم سيارة تسلا بتدفعون اشتراك شهري عشان تحصلون مميزات اضافية او لا؟

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
4: الجوجو كوم.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فاستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا وعبر دانة الأثير. سؤالي كان لكم، لو عندكم سيارة تسلا بتدفعون اشتراك شهري عشان تحصلون مميزات إضافية ولا لا؟ وصلتني العديد من المشاركات، خلونا نقراها مع بعض. المستمع اللي نهاية رقمه 3113 يقول أنا ضد الاشتراكات. ليش؟ يوم أشتري سيارة بهاي السعر، يعني يقول هو شي، أتوقع أن كل المميزات تكون موجودة من البداية، مو بأدفع كل شهر عشان أستخدمها. هذا رأيه. وتقول عبير إذا الاشتراك يعطي مميزات فعلا تستاهل مثل تحديات ذكية أو خدمات جديدة، ما عندي مانع أدفع فلوس بس يكون السعر منطقي. ومستمعنا محمد يقول يعتمد على الميزة، إذا شيء أستخدمه يوميا مثل القيادة الذاتية أو الخرائط المتطورة ممكن أشترك، أما أشياء بسيطة فما أشوف لها داعي. وأنا لازلت مستمرة يعني باستقبال مشاركاتكم مستمعينا على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، ونطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9 بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه وجيت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر أو إني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه هذا.
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
1: امرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتي؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتور، يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

مرة معاكم مستمعين، أمسي عليكم بالخير. كلنا سمعنا يعني، وهذا الخبر خلا أقول يهم ملاك تسلا في الإمارات. الشركة أعلنت أن في خدمة حق يعني للي عندهم تسلا يكون في اشتراك شهري وقيمته 59 درهم، ويبدأ تطبيقا يعني بيبدأ تطبيقه اعتبارا من أواخر أغسطس، يعني أواخر شهر 8 هالشهر. تمام، بتسألون شو بيعطيكم هذا الاشتراك لملاك تسلا؟ بيوفر لكم ميزات عديدة، منها عرض حركة المرور بشكل مباشر، وبعد خرائط بالأقمار الصناعية، تشغيل الموسيقى والفيديو باستخدام بيانات السيارة، وأيضا تقدرون تتصفحون الإنترنت، وبعد مشاهدة كاميرات عن بعد. يعني في كاميرات يعني موجودة بتكون عن بعد من خلال تطبيق تسلا. أما الخدمات الأساسية مثل الخرائط والملاحة، تحديثات السيارة، الظل متوفرة ضمن الباقة الأساسية، بينما الميزات الإضافية اللي تحتاج اشتراك اللي خبرتكم عنها. والحين السؤال، هل تشوفون الاشتراك الشهري مقابل هالمميزات يستاهل؟ يستاهل ولا إذا دفعت قيمة السيارة المفروض تكون كل الخدمات مجانية؟ ولا شو تقولوا مستمعينا؟

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطة، قال للهاجوس سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى، يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة الوصل. يلا
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على

0: خلف التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق.
2: تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل. يستضيف المعرض سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة.
3: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منصور بن زايد يزور مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي. أحمد بن محمد يصدر قرارا بتشكيل لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي. غارة إسرائيلية وعمليات نسف وتفجير في جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، واطلع على برامجه البحثية والعلمية وجهوده في توثيق ودراسة الأعشاب والطب التقليدي الإماراتي وتطويره وفق أحدث المنهجيات العلمية، بما يعزز منظومة البحث والابتكار في القطاع الصحي ويحافظ على الموروث الوطني. واطلع سموه كذلك على الخطط التطويرية المستقبلية للمجمع، والتي تشمل إنشاء العيادة الإماراتية للطب التقليدي والتكاملي، وإنشاء وحدة للتجارب السريرية، وتطوير الاعتماد الأكاديمي للطب التقليدي الإماراتي، وتعزيز الشراكات مع منظمة الصحة العالمية، وتطوير المختبرات والمرافق البحثية، وإنشاء خطوط لإنتاج الأدوية العشبية وفق معايير ممارسات التصنيع الجيد للأدوية العشبية HGMP، بما يدعم بناء منظومة وطنية متكاملة للطب التقليدي والبحث العلمي. تفقد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي سير العمل في مشروع تطوير متحف المنامة في إطار حرص سموه على متابعة المشاريع السياحية والثقافية والتراثية في الإمارة. واطلع سموه خلال الجولة التفقدية على نسب الإنجاز في مختلف مراحل الترميم والتجهيز الجارية داخل الحصن التاريخي الذي يعود إلى القرن العشرين، والذي شيد في عهد الشيخ حميد بن عبد العزيز النعيمي بين عامي 1910 وحتى عام 1928. ووجه سموه فريق العمل بالالتزام بالجودة والمعايير المطلوبة لإنجاز المشروع، مؤكدا أن هذا الصرح الثقافي يعكس حرص عجمان على صون تراثها وتوثيق مسيرة آبائها المؤسسين، بما يعزز مكانتها الحضارية والثقافية. أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام قرار المجلس رقم 16 لسنة 2026 بتشكيل لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي برئاسة معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، حيث ستكون اللجنة مسؤولة عن تحديد الإطار العام للتوجهات والمضامين والمرتكزات الأساسية للسرد الإعلامي المتعلق بإمارة دبي والجهات العامة والخاصة فيها، بما يكفل تعزيز الرسائل الإعلامية وتأكيد فعاليتها وتأثيرها الإيجابي المنشود ضمن مختلف القطاعات الحيوية في إمارة دبي، وترسيخ المكانة العالمية لدبي كنموذج ملهم لمدن المستقبل. وفي هذه المناسبة أكدت معالي منى المري أن تشكيل اللجنة يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات جوهرية تستدعي امتلاك سرد إعلامي قوي ومنظم وقادر على إيصال الرسالة بفعالية إلى العالم. أعلنت وزارة المالية اعتماد نظامي آني وجيوان كخيار دفع جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية لتكون أول جهة حكومية اتحادية تعلن تطبيق هذه المبادرة، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 176 ميلادي فارز 4 لسنة 2026 بشأن اعتماد النظامين والرسوم المترتبة على استخدامهما. ويأتي الإعلان تمهيدا لاعتماد وإتاحة النظامين من قبل الجهات الاتحادية الأخرى والبنوك المحصلة، كل وفقا للإجراءات المعتمدة لديها، بما يعزز التكامل في منظومة المدفوعات الحكومية على مستوى الدولة. ضمن أخبارنا المحلية أيضا، نظمت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بمركز البلدية الفرعي الشهامة فعالية موسم القيظ في ساحة الرحبة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتتضمن الفعالية برنامجا متنوعا يجمع بين الأنشطة التراثية والثقافية والتوعوية والترفيهية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN عالية عبد القادر الكندي مساعدة في ذي فعاليات وأنشطة بلدية مدينة أبوظبي.
5: في إطار جهودها الرامية إلى إحياء الموروث الإماراتي وتعزيز جودة الحياة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة مركز البلدية الفرعي الشهامة فعالية موسم القيظ في ساحة الرحبة. تتضمن الفعالية برامج متنوعة وواحات مختلفة، منها واحة القيظ، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية من خلال ورش عمل وعروض للحرف التقليدية وأنشطة تفاعلية، إضافة إلى برامج توعوية تعزز مفاهيم الاستدامة والمحافظة على البيئة والصحة العامة. تشهد الفعالية مشاركة فاعلة من عدد من الجهات الحكومية والخاصة اللي تقدم برامج توعوية وصحية وثقافية، بما يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية وإثراء تجربة الزوار.
4: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، وبداية من ملف المساعدات الإنسانية الإماراتية، دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 74 شاحنة محملة 1056 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف التي يشهدها القطاع. وتضمنت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء ومساعدات طبية. شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حامول قرب بلدة النقورة في جنوب لبنان. وقامت القوات الإسرائيلية ليلا بعمليات نسف وتفجير في بلدتي المنصور ومجد الزون في جنوب لبنان، كما أطلقت قنابل فسفورية حارقة تسببت باندلاع النيران في كروم الزيتون والصنوبر في بلدة يارون ومدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية في بلدة بيوت السياد في جنوب لبنان. تمكنت طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق من الإقلاع صباح اليوم في اليونان مستفيدة من تراجع حدة الرياح لمساندة العناصر المنتشرين على الأرض لمكافحة عدة حرائق خصوصا في منطقة أثينا أوقعت حتى الآن 5 قتلى. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: الخليجية
8: كانت الأثير
9: 1-0-0-9
8: بوليفار
10: بوليفار
11: بوليفار
6: على الخليجية.
12: ومرحبا بكم مستمعين في ساعتنا الثانية، ومسي عليكم بالخير في برنامج بوليفارد مع اليازية. الصحة ما تعتمد على الدواء اللي ناخذه بس، شو حتى التفاصيل الصغيرة اللي يمكن ما ننتبه لها تلعب دور كبير. أحيانا مجرد أنه يعني في مشروبات نشربها مع الحبة يمكن يغير امتصاص الدواء ويقلل من فعاليته. عشان شي مهم جدا نعرف العادات الصحية اللي تحافظ على صحتنا وتخلي العلاج يعطي أفضل نتيجة. وسؤالي لكم يا مستمعين، إذا تأخذون أو يوم أنكم تأخذون أدوية، إذا عندكم أدوية تأخذونها، شو تأخذون يعني مع الدواء؟ تشربون ماي مع الدواء؟ لأني أنا عندي يعني فئة من الفئات يأخذون عصير مع الدواء لأنه ما يحبون طعم الدواء، فيعني يقولون العصير يغير النكهة. بخبركم التفاصيل بس أنا ما بحرق عليكم الموضوع، أباكم تشاركوني مع الدواء شو تأخذون، تفضلون تشربون أو أي مشروب تشربونه مع الدواء عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. إذا بتاخذون دواء شو أكثر مشروب تشربونه معاه؟ أستقبل مشاركاتكم مستمعينا. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: جولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
1: هو الخليج على الخليجية. بوليفار
2: بوليفار
3: بوليفار
1: على الخليجية.
2: ومستمرة معاكم مستمعينا وفي برنامجكم بوليفارد، وكان سؤالي لكم، أو خلوني أذكركم بالسؤال، شو تفضلون إذا أنتم الناس اللي تأخذون أدوية، شو تفضلون تأخذون مع الدواء؟ وكنا مريم هني، مريم خليني أسأل، كنتي أول وحدة، خلينا نأخذ إجابتك.
4: حي الله اليازية،
2: الله يحييك.
4: من زمان عندي، من زمان ما قدمنا البرنامج يا بعض. أنا عديت السماعة فما أدري صوتي، إذا لأن صوتي وشوش عندي في السماعة اللي حاطة.
2: لا واضح
4: الصوت، واضح
2: تمام. إيه واضح.
4: إنزين خبريني شو السؤال.
2: شو تفضلين أنت من النوع اللي مثلا إذا صدعتي أو شيء كذي على طول تأخذين دواج، ولا تترين، أو شو الطريقة اللي تتفادين فيها مثلا أي ألم يمر عليك؟
4: سألتيني يا أنا من النوع اللي، شوفي أنا ما أفضل الأدوية، كل واحد يتعامل ويا جسمه بطريقة مختلفة، وكل واحد يعرف جسمه شو يحتاج. أنا عن نفسي بتكلم عن تجربتي، أنا بصراحة يوم أحس بالألم، يعني بداية صداع، أحاول أني ألقى أي طريقة وأي أسلوب وأي طريقة ثانية إلا أني أخذ الدواء. حتى لو بدوين البنادول العادي، هالأزرق اللي يسمونه البنادول العادي، هذا أيوة البيسك كل الناس يعاملونه معاملة الشيء العادي. حتى هالبنادول أنا ما أفضل أني أخذه إذا كان بداية الصداع، إلا إذا خلاص يوم يزيد الموضوع أنه خلاص ما أتحمل هني أخذ الدواء.
2: بس أنت تأخذين دواتش
4: هي،
2: تشربين عليه ماي ولا شو؟
4: هي لا ماي،
2: ماي
4: ما أفضل نهائيا أي شيء ثاني،
2: ما تأخذين يعني شيء ثاني.
4: الماي العادي، وإذا كان عندي متوفر مثلا ماي غازي، ماي غازي ممكن، لكن الماي العادي يعني ما لا عصير ولا.
2: وفي ناس ممكن، في ناس ما تحب طعم الدواء فتاخذ عليها مثلا عصير او شيء.
4: انت قصدك الدواء الشرب ولا الدواء التابلت اللي
2: التابلت الدواء شو ما كان؟
4: لا صراحه لا، يعني
2: كل انواع الادويه
4: ممكن اذا كان الدواء طعمه مو مستساغ نهائيا يمكن ابدا بالماي، وعقبه بشوي اشرب عصير او اي شيء عشان اغير الطعم. لكن اني
2: شو قلتي عقبه بشوي تشربين؟
4: عقبة بشوي اشربه، بس اخذ الدواء بالماي.
2: تأخذين الدواء بالماء،
4: بالماء عقب تري شوية ممكن أشرب عشان أغير طعم الدواء.
2: تترين شوي كم يعني؟
4: دقايق، نقدر نقول 5 دقايق يمكن.
2: 5 دقايق وعقب تشربين
4: ممكن. هي
2: بس أنا مستمعينا عندي لكم معلومة عن هاي الطريقة أنها غلط.
4: معقولة؟
2: أن يعني لو تشربين عصير ولو تشربين قهوة، لو ما يعني تشربون هاي الأشياء مضرة وما تأخذون الفايدة. لكن بخبركم أكثر التفاصيل في الفقرة الجاية. ومسي عليك بالخير يا عبير النمر، مساء الخير يا عبير. اسمعينا واسمعي تفاصيل المعلومة عن الأدوية وعلاقتها مع سواء كانت المشروبات الغازية أو مع العصائر أو مع القهوة.
4: على فكرة اليازية أتوقع عبير بتكون عندها الإجابة، لأنها ما شاء الله لها في مجال الطب.
2: ما شاء الله. فنتريا منكم
4: ممكن تأيت ولا عندها وجهة نظر، فنتريا وجهة نظر عبير بعدها متواصلة
2: ويانا. نحن بعدنا ما زلنا مستمرين ومتواصلين وياكم مستمعينا، ونستقبل منكم مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. ونطلع مع هذا الفاصل مع نوال، ما هو وقتك، وراجعي لكم بعد دقائق.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير، اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد. مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير، طير اني احبك وربيته وعليك اعتاد. مفارق ضلوعي لاجل رضاك وجاك يطير لمه، ترى القلب راعي القلب لك من قاد، وما جابه من كبرياءه الا حب كبير. اياه بخفوقي كلام وشوق يكفي بلاد، طول المسافه وكثر من تب عيوني غير. واحشني قد السماء وقد ما تحب العناد، وحشتني ضحكتك وعينك واحشتني كثير. زعلك زعلك غالي على روحي وعلى الافواد، ولرضاك اسوم العمر واقول جعله خير. لا ضعف سوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز وله غلا وتقدير. فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، وما بينهم لك غلا لا صار ولا بيصير. انت اجمل على ربي ولو رضاك اجهاد، افداك كلي واقول اسف على التقصير. افداك كلي واقول اسف على التقصير.
1: على الخليجية.
2: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: بوليفارد.
1: بوليفارد
2: على الخليجية. ومساكم ورد ومرحبا بكم من جديد مستمعينا. الكثير منا ياخذ أدويته مع أول مشروب يكون قدامه، سواء كانت قهوة ولا شاي ولا عصير، لكن الحقيقة أن هاي العادة ممكن تأثر على فعالية الدواء. ليش؟ خلونا نبدأ بالقهوة. خلوني أخبركم القهوة شو تسوي. الكافيين الموجود فيها ممكن يقلل امتصاص بعض الأدوية، مثل أدوية الغدة الدرقية، أدوية هشاشة العظام، وحتى مكملات الحديد. يقولكم يوم يوم يوم تأخذون حديد فلا تشربون قهوة قهوة هي لمدة ساعتين، لأن القهوة يعني ما تساعد في امتصاص الحديد. ففي بعض الحالات يزيد عندها سرعة نبض القلب، يسبب التوتر وأرق إذا نشرب مع الأدوية مع أدوية معينة، فننصحكم أن تتفادونها. أما العصائر، أشهر العصائر طبعا الجريب فروت، واللي يعتبر من أكثر العصائر اللي تتفاعل مع الأدوية. ليش؟ لأنه يرفع نسبة بعض الأدوية في الجسم، مثل أدوية الكوليسترول وضغط الدم وبعض أدوية القلق، وهذا ممكن يزيد من احتمالية الآثار الجانبية. ونروح للشاي. الشاي حتى سواء كان الشاي الأسود أو الأخضر، مبدأ يوم يكون خيار مناسب. ليش؟ لأن بعض أنواعه تقلل من امتصاص الحديد، وبعضها يتعارض مع مميعات الدم أو المهدئات. وأما البعض بعض من أنواع الشاي، خلينا نقول شاي الأعشاب، يزيد تأثير بعض الأدوية أو تداخلها مع بعض، يعني يتداخلون مع بعض. فعشان شي الأطباء ينصحونكم أن أفضل مشروب لتناول أي دواء هو الماي. يا جماعة الماي فقط. عندكم أدوية تشربون معاها ماي، كيف تأخذون أدويتكم؟ مع الماي. لأن شو ما يتفاعل مع مكونات الدواء ويساعد الجسم على امتصاص بالشكل الصحيح. وتذكروا أن عندكم دواء تستخدمونه، وإذا عندكم دواء تستخدمونه بشكل يومي لا تترددون أنكم تسألون الطبيب أو الصيدلي إذا كان في مشروبات لازم تتجنبوها أويا، لأن هاي المعلومة بسيطة ممكن تسوي فرق كبير في فعالية العلاج وصحتكم.

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: بوليفارد.
1: بوليفارد.
2: بوليفارد.
0: على الخليجية. وصلنا وياكم مستمعين لنهاية برنامجنا اليوم من بوليفارد، وأنا لياز استمريت وياكم على مدار ساعتين، وتكلمنا فيها اليوم عن اشتراك تسلا، وأيضا عن كيفية أنه يعني تأخذون دواكم مع أفضل مشروب وهو الماء وليس الخيارات المتوفرة الثانية، وذلك لأسباب صحية عشان تتفادونها وتأخذون يعني كل فوائد الدواء. شكرا لكل من شارك ويانا اليوم ولكل رسالة ومشاركة وصلتني. طبعا وجودكم هو اللي يصنع أجواء البرنامج. أتمنى لكم مساء مليء بالخير والسعادة وراحة البال، ولا تنسون أن باكر موعدنا يتجدد بنفس التوقيت من الساعة 2 إلى الساعة 4 عصرا على الخليجية 1009، ومع ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر. يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر. غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر. حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر. قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر. صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الخليجية 1009.
3: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر، ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، وطلع على برامجه البحثية والعلمية وجهوده في توثيق ودراسة الأعشاب والطب التقليدي الإماراتي وتطويره وفق أحدث المنهجيات العلمية. تفقد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي سير العمل في مشروع تطوير متحف المنامة في إطار حرص سموه على متابعة المشاريع السياحية والثقافية والتراثية في الإمارة، ووجه سموه فراق فريق العمل بالالتزام بالجودة والمعايير المطلوبة لإنجاز المشروع. أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام قرارا بتشكيل لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي برئاسة معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 74 شاحنة محملة ب 1056 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق، ومن المقرر أن يجري الطرفان مباحثات تتناول العلاقات بين الجانبين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: شورت كات على الخليجية.
4: مساء الخير والسعادة لكل متابعين عبر أثير الخليجية 1009 من هذه اللحظات، ولمدة ساعتين يسعدني أكون برفقتكم. أنا مريم الجسمي، ومن خلال فقراتنا ومواضيعنا المختلفة دائما نقولكم بأن الصيف في دولة الإمارات دائما مختلف. يعني صحيح الأجواء حارة، ولكن من خلال الفعاليات شوي ننسى ارتفاع درجات الحرارة، وفعلا هذه الأجواء الحماسية اللي تخلينا نعيش هذه الأجواء الجميلة في دولة الإمارات. خلوني أخبركم عن فرقة ميامي. هالمرة الحفل بيكون مختلف تماما عن باقي الحفلات، رحلتهم مستمرة، وهذه المرة بتكونون أنتوا الجزء الأهم فيها. ميامي شو بيكون هذا الحدث في كوكا كولا أرينا، سميناه حدث لأن فعلا حدث منتظر وحدث مميز ونعيش معاه أجمل الذكريات. بيرجع لكم ميامي شو بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام بنبض فرقة ميامي. بتكونون أنتوا الجمهور وأنتوا الجزء الأساسي من هذا الحفل. رحلة بتكون مليئة بالمتعة، الغناء، الفرح، وكذلك بتكونون أنتوا السبب في تحول هذا العرض إلى ذكرى لا تنسى. ميامي 3.0 بيكون مهدى إليكم، وأنتوا اللي بتختارون الأغاني، بتختارون الإضاءة، العروض، وتصميم المسرح، وبتفاجئونهم مثل ما يفاجئونكم كل مرة. بتكونون أنتوا مستمعينا شركائهم في صناعة هذا العرض. هذه الليلة الموسيقية الاستعراضية ما تشبه أي ليلة أخرى. مثل ما قلنا هناك الكثير من الحماس والكثير الكثير من المفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر. عندكم توزيعات موسيقية جديدة، مسرح مبتكر، وتجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم فعلا في قلب هذا الحدث. بإمكانكم تحجزون تذاكركم الآن وتشاركون في هذا الحدث الرائع والمذهل والمختلف كليا، وتكونون جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت، فرقة ميامي. هذا العرض منكم وفيكم. سيبوا عندكم التاريخ 29 أغسطس. الحفل بيكون إن شاء الله على مسرح كوكا كولا أرينا، وبإمكانكم شراء التذاكر من موقع coca-cola-arena.com أو موقع platinumlist.net. هذا بالنسبة لفرقة ميامي، ولكن خلال برنامج شورت كات وخلال هذه الساعة بنسمع وياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية. الافتتاحية بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله، يا روح الدار على الخليجية 1009، ومن خلال انطلاقتنا في شورت كات. مساكم خير وسعادة.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية. فسرها فسرها.
3: مساعد خير وسعادة مستمعتنا عبير النمر، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم بيكون موضوعنا وفقرتنا التالية لها علاقة بالشيء اللي بنتكلم عنه في هذه اللحظات. وكل مرة سؤالنا في فقرة، يعني السؤال اللي نبغى نسوي رفرش لذاكرتكم، متعلق بالجغرافيا والموقع،

لكن اليوم بشكل مختلف بنتكلم عن كائن حي يعتبر رمز للصبر والتحمل خصوصا في الثقافة العربية. وهذا الكائن الحي له مكانة كبيرة في الدول العربية وتحديدا عندنا في دول الخليج. ما اسم هذا الكائن الحي؟ على فكرة هو له مسمى ثاني، ولكن إذا قلت المسمى الثاني واللقب اللي يلقب به هذا الكائن الحي كلكم بتعرفونه. ولكن اليوم حبينا شوي يعني نعيد صياغة السؤال، ولكن الجواب بيكون واحد. سؤالنا يقول: كائن حي يعد رمز للصبر والتحمل، ويعتبر خلنا نقول رمز مهم عندنا في الثقافة العربية وخصوصا عندنا في دول الخليج. ما اسم الكائن الحي أو هذا الحيوان المقصود؟ على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. بندخل في تفاصيل موضوعنا عن هذا الكائن الحي المقصود، وكذلك بنربطه في فقرتنا اللي بعدها وبتكون فقرة قصة مثل. في هذه اللحظات نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية للفنان أحمد الهرمي عبر دانة الأثير 1009 ومن خلال ساعتنا الأولى من شورت كات. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بيوفى وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدى يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول أزماني، عاشا من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق، الطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوررز مينا.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: فسرها. يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم حبينا نبدأ برنامجنا بسؤالنا عن هذا الكائن الحي اللي يعتبر رمز للصبر والتحمل في الثقافة العربية. وما شاء الله كل الإجابات اللي وصلتنا صحيحة. أولى المشاركات والإجابات من عبير النمر تقول الجمل، سارة عبد الله تقول الجمل، الناقة أو الجمل من صاحب الرقم من نهاية الستات، عندنا الجمل سفينة الصحراء من مريم خليفة، أيضا الجمل أو البعير من هزاع أحمد، مساك الله بالنور والسرور أمل أحمد تقول مساء الخير والسعادة وزيادة يا مريم. تحياتنا لك وشكرا على هذه التحيات المسائية المميزة اللي دائما تبعثينها وتزين شاشة المسجات عندنا. انزين، نحن قلنا بأن هذا الكائن الحي له ألقاب عديدة، وسفينة الصحراء إحدى هذه الألقاب اللي مثل ما ذكرنا قبل شوي بأن لو قلت اسم سفينة الصحراء كلكم بتعرفون الجواب. إلى جانب سفينة الصحراء لها مسميات وأسماء وألقاب كثيرة، منها أيضا ملك الصحراء وبصابر، وأيضا يسمونه رفيق القوافل ومطية العرب. عندنا معلومات جميلة عن الجمال، أنها ما تخزن المياه في سنامها إنما تخزن الدهون فيه، لأن بعض الناس يعتقدون بأن الجمال أو السنام يتم تخزين المياه فيه ولكن يتم تخزين الدهون في منطقة السنام. أيضا يمكن للإبل ذات الصحة الجيدة والمخزون الكبير من الدهون أنها تعيش دون غذاء أو ماء لمدة أسبوعين. الجمل يمتلك ثلاث جفون ورموش كثيفة للتأقلم مع الحياة الصحراوية والأتربة والغبار، ويعتبر الجمل من الحيوانات الاجتماعية اللي تتحرك كقطيع واحد. تحياتنا لك صاحب الرقم أو نجاة الحمادي مساك الله بالنور، أيضا تقول الجمل، إجابتك صحيحة. وكل المستمعين اللي قالوا الجمل، قالوا الإبل، قالوا الناقة والبعير، أيضا إجاباتكم صحيحة، مسميات كثيرة للإبل أو الجمل عندنا هني في الدول الخليجية. بعد شوي بننتقل ياكم إلى الموضوع الأهم في فقرة قصة مثل. المثل اللي اخترناه اليوم يمكن تسمعون هذا المثل وتستغربون إيش معنى اختاروا هذه خلنا نقول الأرقام أو هذه الأشياء وربطها بموضوع الجمل. التفاصيل إن شاء الله في الدقائق الجاية. في هذه اللحظات ننتقل ياكم إلى طرقات دبي الرئيسية ونشوف حركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: نبدأ وياكم من شارع الشيخ محمد بن زايد، حاليا الزحمة تبدأ من جسر الراشدية بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وبالنسبة لشارع الاتحاد أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، والزحمة تبدأ من تقاطع القيادة العامة لشرطة دبي. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9
1: حماس مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو
2: الليلة غير
1: أفراح الجمهور هو السالفة بتختارون الأغاني الإضاءة وحتى الأزياء هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت ميامي شو منكم وفيكم هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9

0: حبل الجذب قصير،
1: كل يرى الناس بعين طبعا،
2: كل يغني على ليلى.
0: ليه ما يطول العنب حامضا عنا يقول،
2: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
1: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
3: قصة مثل. نرجع إلى سفينة الصحراء ونرجع إلى الإبل. في بعض المواضع والمواقف يقال ضرب أخماس في أسداس أو ضرب أخماس بأسداس، ولكن العبارة الصحيحة هي ضرب أخماس لأسداس. الخمس هو تعويد الإبل على الظمأ فتشرب بعد رعيها بخمس أيام، وكذلك السدس بعد ست أيام. ولكن لماذا يلجأ الراعي لتعويد الإبل على الظمأ؟ الهدف من ذلك أنه إذا سافر سفراً بعيداً عود الإبل أن تشرب أولاً ربعاً ثم خمساً ثم بالتدريج سدساً وهكذا، حتى إذا أخذت اجتياز الصحراء أثناء السفر الطويل والبعيد صبرت على الماء، وبالتالي يحتال الراعي على إبله حتى تعتاد على الظمأ. فالمثل هذا يضرب لمن يسعى بالمكر والخديعة. يمكن بعض الناس يستخدمونه في والمقصود منه شيء آخر، ولكن هذا هو المقصد الأساسي لهذه العبارة أو هذا المثل اللي يقول ضرب أخماس لأسداس، وهو يضرب لمن يسعى بالمكر والخديعة. الإبل مثل ما نعرف ورد ذكرها بشكل كبير في الشعر العربي القديم والحديث، وذلك لمكانتها الكبيرة في القلوب والنفوس. إحدى الأغاني الرائعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والأغنية اللي غناها الفنان راشد الماجد، وفيها يذكر مكانة الإبل بالنسبة له بطريقة فيها جمالية وفيها حنية كبيرة جدا. نسمع رائعة صوت المحب للفنان راشد الماجد ومن إبداعات فزاع الخليجية 1009، ومن خلال ساعتنا الأولى من شورت كات.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أدنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي أنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أدنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة طرق والمسارات. استلمت 2007 مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر أنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها. تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت. ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أشعار في الساعة على الخليجية.
0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9.
5: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
6: جزيرة ياس أبوظبي.

0: صوت بلا صورة.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق.
2: تستعد هيئة شارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل. يستضيف المعرض سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة.
3: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، وطلع على برامجه البحثية والعلمية وجهوده في توثيق ودراسة الأعشاب والطب التقليدي الإماراتي وتطويره وفق أحدث المنهجيات العلمية. تفقد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي سير العمل في مشروع تطوير متحف المنامة في إطار حرص سموه على متابعة المشاريع السياحية والثقافية والتراثية في الإمارة، ووجه سموه فريق العمل بالالتزام بالجودة والمعايير المطلوبة لإنجاز المشروع. أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام قراراً بتشكيل لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي برئاسة معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، حيث ستكون اللجنة مسؤولة عن تحديد الإطار العام للتوجهات والمضامين والمرتكزات الأساسية للسرد الإعلامي المتعلق بإمارة دبي والجهات العامة والخاصة فيها. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 74 شاحنة محملة ب 1056 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم رئيس أقليم كردستان العراق نيجريفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق، ومن المقرر أن يجري الطرفان مباحثات تتناول العلاقات بين الجانبين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. أفادت تقارير إخبارية ومصادر رسمية بأن أمطاراً غزيرة وفيضانات اجتاحت مناطق من جنوب الهند مطلع الأسبوع، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وتشريد الآلاف في ولاية كيرلا، فضلاً عن انهيار أرضي أودى بحياة 3 أشخاص على الأقل في ولاية كارنتاكا المجاورة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية. يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. إنزين، قبل ما ننتقل إياكم إلى موضوعنا الرئيسي وفقرة اسم على مسمى ونتكلم عن الدولة المقصودة وسبب تسميتها باسمها، حبيت أبدأ البرنامج أو الساعة الأولى من وقت برنامجنا بهذا السؤال: دولة زرتوها سابقا ولكن ما بتكررون وتعيدون زيارتكم إلها؟ مو بلازم تخبرونا اسم الدولة، ولكن نحن حابين نعرف السبب اللي خلاكم تقررون أنكم ما ترجعون تزورون هذه الدولة وهذه الوجهة مرة ثانية. يعني على سبيل المثال، أنا واحدة من الدول اللي زرتها تقريبا قبل أقدر أقول 20 سنة، ولمدة تقريبا أقدر أقول 17 سنة أو 18 سنة ما زرتها. طول هذه المدة قلت مستحيل أرجع أزور هذه الدولة وهذه الوجهة مرة ثانية، هي مدينة. السبب يعني بسبب تعامل الشعب مع خلنا نقول الزوار وكذلك الناس اللي موجودين عندهم في البلد بشكل عام، يعني التعامل ما كان لطيف، ولكن يمكن تغيرت وجهة النظر بعد ما زرت هذه الوجهة قبل 2 سنين. عموما، شو عنكم انتم مستمعين؟ هل زرتوا دولة او وجهة معينة وقررتوا انكم ما تزورونها مرة ثانية لأسباب معينة؟ نحن حابين نعرف السبب اللي خلاكم فعلا تقررون انكم ما ترجعون تزورون هذه الدولة وهذه الوجهة مرة ثانية. يمكن بسبب التعامل، تعامل أصحاب هذا الشعب، او لأسباب اخرى. حابين نعرف هذه الأسباب. على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية، فسرها فسرها.
3: هناك وجهات ممكن نزورها مرة، مرتين، ثلاث، وعشر، وعشرين مرة وما نمل منها نهائيا، ولكن هناك وجهات في المقابل إذا زرناها مرة يمكن ما نكرر زيارتنا إلها، والأسباب عديدة مثل ما ذكروا بعض المستمعين، مو دائما تكون الأسباب سلبية، ولكن لأسباب مختلفة ممكن ما نفكر أن نعيد زيارتنا لهذه الوجهة، أو يمكن نفكر نزورها ولكن بعد سنين طويلة. اليوم سألناكم ما هي الوجهة اللي زرتوها سابقا وما تفكرون تكررون زيارتكم إلها. رسالة من أحد المتابعين يقول بسبب قلة النظافة. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول السبب مو بسلبي، ولكن بالنسبة لي هذه من الوجهات اللي ما فيها غير الطبيعة. فعلا بعض الناس يمكن زاروا أماكن ودول تعتبر رائعة جدا وتفوق الوصف من ناحية الطبيعة، ولكن ما فيها غير الطبيعة، فالواحد يحب يغير الأماكن اللي يزورها، يغير المشاهد والمناظر والأماكن السياحية اللي يعني يزورها أثناء وجوده في أي وجهة. فوجوده في أماكن فقط تتميز بطبيعة جميلة فقط لا غير، يمكن الموضوع بالنسبة له يعني ممل نوعا ما. رسالة من أحد المتابعين يقول التعرض لمواقف صعبة نقدر نقول عنها. عموما الأسباب عديدة اللي تخلينا ما نفكر نزور نفس الوجهة مرة ثانية. انزين، هذا بالنسبة لمشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. بننتقل إياكم إلى سؤالنا اللي بيقودنا للدولة المقصودة واللي بنتكلم عنها اليوم إن شاء الله في فقرة اسم على مسمى. مثل ما نعرف كل دولة تتميز بوجود معلم أو مكان يعتبر رمز لهذه الدولة، وبعض الدول كذلك تتميز بوجود نقدر نسميها معالم طبيعية، منها جبال، منها بحيرات، ومنها أيضا أنهار. سؤالي يقول من خلال معلوماتكم الجغرافية أباكم تعطوني اسم دولة عربية يوجد فيها أو يمر عليها نهر. دولة عربية يمر عليها نهر، أي نهر كان؟ على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس أت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. اسم أي دولة عربية يوجد فيها نهر أو يمر على أراضيها.

نهر. دقائق بنكون ياكم مع الشاعر تركي عواد، أما الحين نترككم مع هذه المحطة الغنائية للفنان رابح صقر، رمش المها على الخليجية، ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعونك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليال المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكتك يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير، لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثرة المشاوير، وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم ان المصايب طوابير، والحين لا باقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأصنصير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير، لخلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين، بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير، قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير، أدناه تغلط بحقهم يفضحونك.
1: على الخليجية
3: أجمل المنوعات.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
3: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم سؤالنا في حصة الجغرافيا والمعلومات الجغرافية والمكانية، نبحث عن اسم دولة عربية يمر عليها نهر. دولة عربية فيها نهر أو يمر عليها نهر، ما اسم هذه الدولة العربية؟ هناك أكثر من دولة على فكرة. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى. في فقرة اسم على مسمى اليوم نبحث وياكم بين الدول العربية دولة فيها أو يمر عليها نهر. نحن نعرف أن بعض الدول العربية فيها أنهار وبعض الدول العربية لا ما فيها أنهار وضمنها الدول الخليجية. إذن خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا، والبداية من مشاركة مستمعتنا عبير النمر تقول السودان ومصر. عندنا رسالة من أحد المتابعين يوسف يقول المغرب. سوريا والعراق، هالرسالة وصلتنا من أحد المتابعين. عندنا مشاركة من أحد المستمعين يقول لبنان. دجلة والفرات في العراق من مستمعنا عبد الله. كذلك مصر نهر النيل والعراق نهر الفرات من مستمعتنا حنان النعيمي. إذن هذه المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، ولكن اليوم بننتقل إياكم إلى الأردن. طبعا الأردن من الدول اللي فيها نهر، وأساسا كلمة الأردن تتألف من كلمتين جور ودان، وهما الرافدان الشماليان لنهر الأردن. وأطلق العرب على هذه المنطقة اسم الأردن ومعناها الشدة والغلبة. إذن تسمية الأردن جاءت من هنا، وتحديدا من كلمة جور ودان. وجوردان مثل ما نعرف هي المسمى أو هو المسمى باللغة الإنجليزية للأردن. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: درب السلامة للجميع. حاليا شارع الخيل يشهد نوعا ما كثافة في المركبات، وتحديدا من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عندنا كثافة مركبات على شارع ند الحمر بالاتجاه إلى نفق المطار. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، والزحمة تبدأ من جسر مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

كثير. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: شورت كات على الخليجية.
1: هناك مسمى أول مرة نسمع فيه، مهندس، ولكن مهندس الذوق العام. عنوان المسرحية اللي ستقام ضمن مهرجان دبي للكوميديا. تابعوا رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى في نفس الوقت، وهم يستعدون لاستقبال طفلهم الأول. تدور أحداث المسرحية في أجواء اجتماعية كوميدية، زوجين يعيشون أجمل وأغرب مراحل حياتهم. هم ينتظرون مولودهم الأول، ولكن يعيشون تقلبات عاطفية، سوء تفاهم وسلسلة من المواقف الكوميدية المضحكة، ويحاولون خوض هذه الرحلة بسلام. كيف بتمر هذه الرحلة؟ هذا اللي بتعرفونه من خلال متابعتكم وحضوركم لمسرحية مهندس الذوق العام. وعلى فكرة بهذه المسرحية وهم ينتظرون وصول طفلهم الصغير، يحلمون بأن يكون هذا الطفل مهندس للذوق العام. هذه المسرحية الكوميدية ستقام على مسرح دبي أوبرا، وهي برعاية شركة القيصر للفعاليات والراعي الإعلامي الخليجية 1009. شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا اليوم في شورت كات. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. كنت وياكم مريم الجسمي، وأقولكم الحين مع ألف سلامة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمة اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق.
2: تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل. يستضيف المعرض سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة.
3: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منصور بن زايد يزور مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي. أحمد بن محمد يصدر قراراً بتشكيل لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي. الشرع يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق بدمشق.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذه النشرة المسائية أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، وطلع على برامجه البحثية والعلمية وجهوده في توثيق ودراسة الأعشاب والطب التقليدي الإماراتي وتطويره وفق أحدث المنهجيات العلمية بما يعزز منظومة البحث والابتكار في القطاع الصحي ويحافظ على الموروث الوطني. وطلع سموه كذلك على الخطط التطويرية المستقبلية للمجمع والتي تشمل إنشاء العيادة الإماراتية للطب التقليدي والتكاملي وإنشاء وحدة للتجارب السريرية وتطوير الاعتماد الأكاديمي للطب التقليدي الإماراتي وتعزيز الشراكات مع منظمة الصحة العالمية وتطوير المختبرات والمرافق البحثية وإنشاء خطوط لإنتاج الأدوية العشبية وفق معايير ممارسات التصنيع الجيد للأدوية العشبية HGMP بما يدعم بناء منظومة وطنية متكاملة للطب التقليدي والبحث العلمي. أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام قرار المجلس رقم 16 لسنة 2026 بتشكيل لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي برئاسة معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، حيث ستكون اللجنة مسؤولة عن تحديد الإطار العام للتوجهات والمضامين والمرتكزات الأساسية للسرد الإعلامي المتعلق بإمارة دبي والجهات العامة والخاصة فيها بما يكفل تعزيز الرسائل الإعلامية وتأكيد فعاليتها وتأثيرها الإيجابي المنشود ضمن مختلف القطاعات الحيوية في إمارة دبي وترسيخ المكانة العالمية لدبي كنموذج ملهم لمدن المستقبل. أعلنت وزارة المالية اعتماد نظامي آني وجي ون كخياري دفع جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية لتكون أول جهة حكومية اتحادية تعلن تطبيق هذه المبادرة. ويأتي الإعلان تمهيدا لاعتماد وإتاحة النظامين من قبل الجهات الاتحادية الأخرى والبنوك المحصلة كل وفقا للإجراءات المعتمدة لديها بما يعزز التكامل في منظومة المدفوعات الحكومية على مستوى الدولة. نظمت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بمركز البلدية الفرعي الشهامة فعالية موسم الجيظ في ساحة الرحبة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتتضمن الفعالية برنامجا متنوعا يجمع بين الأنشطة التراثية والثقافية والتوعوية والترفيهية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN عالية عبد القادر الكندي مساعد تنفيذي فعاليات وأنشطة بلدية مدينة أبوظبي.
5: في إطار جهودها الرامية إلى إحياء الموروث الإماراتي وتعزيز جودة الحياة. نظمت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة مركز البلدية الفرعي الشهامة فعالية موسم القيض في ساحة الرحبة. تضمن الفعالية برامج متنوعة وواحات مختلفة، منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية من خلال ورش عمل وعروض للحرف التقليدية وأنشطة تفاعلية، إضافة إلى برامج توعوية تعزز مفاهيم الاستدامة والمحافظة على البيئة والصحة العامة. تشهد الفعالية مشاركة فاعلة من عدد من الجهات الحكومية والخاصة اللي تقدم برامج توعوية وصحية وثقافية، بما يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية وإثراء تجربة الزوار.
4: دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 74 شاحنة محملة ب 1056 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف التي يشهدها القطاع. وتضمنت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء ومساعدات طبية. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوبي البلاد وصولاً إلى انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، وذلك عشية انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما على مدى 3 أيام. ومن المنتظر أن تركز الجولة السابعة في روما على تقييم نتائج المرحلة الأولى من الاتفاق وبحث توسيع نطاق المناطق التجريبية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ بقية البنود بما يشمل القضايا الحدودية والترتيبات الأمنية اللازمة لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي إن الوفود الفنية المشاركة في اجتماعات روما ستركز على دفع التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، بما في ذلك توسيع المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني والعمل على تسوية القضايا الحدودية وصياغة تفاهمات أوسع تتعلق بالأمن والاستقرار. في المقابل دعا السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إلى التريث في تنفيذ المراحل المقبلة من الاتفاق، محذرا من أن التسرع قد يعرض المدنيين للخطر. وأكد في بيان أن منح الوقت الكافي لتنفيذ المرحلة الحالية سيساعد على إنجاح المراحل اللاحقة، داعيا إلى الاتفاق على آلية واضحة وعملية قبل الانتقال إلى أي خطوات جديدة. إلى ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حمول قرب بلدة الناقورة في جنوب لبنان. وقامت القوات الإسرائيلية ليلا بعمليات نسف وتفجير في بلدتي المنصور ومجدل زون في جنوب لبنان، كما أطلقت قنابل فسفورية حارقة تسببت باندلاع النيران في كروم الزيتون والصنوبر في بلدة يارون ومدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم رئيس إقليم كردستان العراق نجريفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق، ومن المقرر أن يجري الطرفان مباحثات تتناول العلاقات بين الجانبين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الجو جوكم على

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: نقول يا مرحبا الساعة، أسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجي 1009. دوت خليجي يبتدي وياك من الحين، مستمر وياكم إن شاء الله لين الساعة 9 المساء. شو الأخبار؟ هابي موندي. شو الويكند كان؟ والله كان ويكند بالنسبة لي حافل، يعني البارحة كان هو بس اليوم اللي الواحد يريح فيه، لأن الجمعة طبعا كنا وياكم بحفل ميدلي شو، وكانت ليلة صراحة رائعة، وحضوركم كان رائع جدا في هذه الأمسية. من بعدها ثاني يوم سرت لي بيت ذا هيت، واستمتعت بأمسية رائعة جدا مع صديقة طفولتنا جميعا رشا رزق، اللي رجعتنا لزمن جميل جدا، زمن طفولة أو بدايات المراهقة. عرفتوا إن هاي الأعمال كلها نعرفها ونغني أغاني الشارات مالها، يعني حافظينها عن ظهر قلب، فكانت أمسية رائعة جدا جدا جدا. وما شاء الله على رشا، يعني الله عاطنها صوت مو طبيعي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني حتى لايف رائع جدا، ويوم غنت سولو بدون ميوزك أيضا يعني شيء فوق الخيال، فكانت أمسية رائعة جدا جدا جدا. أعطاري بيت ذا هيت، أباكم تابعونا لأن الساعة القادمة إن شاء الله تعالى بطلق وياكم مسابقة، ونعطيكم تذاكر للاستمتاع بليلة خليجية مميزة جدا جدا جدا في بيت ذا هيت. تفاصيل المسابقة أخبركم عنها إن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة. خبروني أنتوا كيف كان الويكند وياكم، شو سويتوا وين سرتوا، إن شاء الله استمتعتوا ولا ريحتوا، خبروني. دائما أسعد بتواصلكم وياي على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. ويا مرحب الساع بالجميع اختي عبير، ونسات شاء الله بالنور والسرور. يا مرحب الساع، ودائما نسعد بمتابعتكم لنا على الانستغرام أو على السوشيال ميديا بشكل عام على آت الخليجية 100. أكيد تابعونا وبتكونون مطلعين على كل ما هو جديد على هو الخليجية 1009، وأيضا في إماراتنا الحبيبة. نحن مستمرين وياكم ثلاث ساعات سوالف وايد إن شاء الله تعالى بتكون خلال مشوارنا لليوم، وأيضا مثل ما قلت لكم مسابقتنا ببتديها وياكم مع بداية ساعتنا القادمة، فخلكم ويانا ويا مرحب الساعة.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: تربحهم لاد جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق، واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله ودرب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية. بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت فيه محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي نبي بالتكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولون لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: الأثير. انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.
1: امتلك سيارة SUV من جي تور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. يا مرحب الساعة بالجميع لمحبين المسرحيات. خلوني أخبركم عن مهندس الذوق العام اللي بيكون في مهرجان دبي للكوميديا. بنتابع رحلة لزوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى وهم يستعدون لاستقبال طفلهم الأول. طبعا أحداث المسرحية أجواءها اجتماعية كوميدية. اتابع قصة زوجين وهم يعيشون يعني أجمل وأغرب مراحل حياتهم اللي هو شو انتظار مولودهم الأول. بيكون في تقلبات عاطفية، سوء تفاهم، سلسلة من المواقف المضحكة وهم يحاولون يخوضون هذه الرحلة بسلام. وبينما ينتظر يعني أو ينتظرون وصول طفلهم الصغير يحلمون أنه يصبح مهندس للذوق العام. طبعا المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات وأكيد برعاية الخليجية 1009. أجواء رائعة جدا أكيد نعيشها في إماراتنا الحبيبة، وأكيد هنالك الكثير من الفعاليات اللي نقدر نستمتع فيها خلال فترة الصيف. وطبعا السينمات أظني شيء أساسي بين كل الأشياء هذه، صح ولا لا؟ يقولكم أن فيلم سبايدر مان مكسر الدنيا ويعتبر أو حقق ثاني أكبر افتتاح في تاريخ شباك التذاكر، يا تقريبا 927 مليون دولار، يعني يسجل أقوى انطلاقة سينمائية طبعا أو يقترب من رقم اللي هم نو أفنجرز إند جيم، هذاكي اللي كان مسجل رقم فظيع. فالحين طبعا فيلم سبايدر مان وايدين شافوه، اردي شفته على الانستغرام عندي، وايد من الناس صاروا تابعوه، في ناس حبته في ناس قالوا شوي ممل، ولكن انا ما اعرف. بالنسبة لسبايدر مان انا من محبين سبايدر مان الاولي اول واحد اللي هو كان بداية الالفينات. انا بالنسبة لي هذا سبايدر مان، يعني حتى الممثل اللي كان مؤدي دوره ناسي شو شي مكارثي اظنه، كان فنان والممثل اللي وياه كانوا يعني اثنينتهم تحسون فعلا يعني هذيلهم سبايدر مان. ولكن تعرفون انتو لازم السلسلة تستمر ويتم تغيير الممثلين، فما عب صراحة، مع ان الحين يمدحون توم هولند اظني اللي يؤدي دور سبايدر مان، حابين اللي هو خلنا نقول النضج بالدور وبتمثيله لهذا العمل. فطبعا نرجع ونقول اللي ما شافه الفيلم محقق أرقام قياسية، فيفضل أن نخصص ليوم ونصير نتابع. اللي شافوه منكم خبروني تقييمكم لفيلم سبايدر مان الجديد اللي هو سبايدر مان براند نيو داي. دائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. أذكركم إن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة أطلق وياكم مسابقة مميزة جدا لبيت ذا هيت، وبيكون عندكم فرصة للفوز ويانا بتذاكر الاستمتاع بأمسية خليجية رائعة جدا. التفاصيل مع بداية ساعتنا القادمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسسه تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان، لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هولة. إلهنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفيلم وش فصوله، مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة، عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلا زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميوله. هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله، ما هو كلام إنسان ينطق به لسان، إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني أصحابي على جاه سلطان، وتحسدني أعدائي على ما أنوله. والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفية ريوله، حكاية الدنيا يزيدونه إيمان، والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت لأنا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله، قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياة العجولة، ما كل شي يدك تطوله. يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله، وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان، وعندي على التمييز قدرة مهولة. إنسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله. لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله، من ينتظر فرصة من فلان وفلان، تلقى مقام المجد صعب وصوله، تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق.
2: تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل. يستضيف المعرض سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة.
3: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم أن فرق الدفاع المدني في دبي تعاملت مع حادث ناجم عن انفجار أسطوانة غاز في معرض للسيارات على شارع الشيخ زايد، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين، فيما تواصل الفرق المختصة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. دخلت إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية خلال هذا الأسبوع، تضم 74 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3. أعرب السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في بيان له عن أمله في أن تسفر المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما عن نتائج إيجابية، معتبرا أنه ينبغي الاتفاق على آلية واضحة وقابلة للتطبيق قبل المضي قدما. شن الطيران الإسرائيلي اليوم غارة استهدفت منطقة عند أطراف بلدة النبطية في جنوب لبنان، كما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حمول قرب بلدة الناقورة في جنوب لبنان. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم في دمشق مع رئيس إقليم كردستان العراق نجر فان بارزاني مباحثات وعددا من القضايا تناولت العلاقات بين الجانبين بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة رحب بها الرئيس الأمريكي بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها. وختاما في هذا الموجز مع حالة الطقس، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد بعض المناطق الشرقية والجنوبية للدولة من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل تكون السحب الركامية المحلية خاصة في فترة ما بعد الظهر، يصاحبها سقوط بعض الأمطار مختلفة الشدة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستأنسين

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1-0-0-9 دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
2: هذه ساعة الثانية من دوت خليجي على هو الخليجية 1-0-0-9، ويلا نطلق وياكم مسابقتنا الرائعة في بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس، اللي بيكون عندنا ليلة رائعة جدا بوجود طلال سام وسلطان المرشد، عفوا سلطان المرشد، نعم، مباشرة في مركز دبي التجاري العالمي. بنستمتع بأمسية موسيقية خليجية مباشرة مع النجوم طلال سام وسلطان المرشد يوم الجمعة 21 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي. نستعد لتجربة موسيقية رائعة جدا، مثيرة وممتعة، وبنشوفهم أكيد على خشبة المسرح في القاعة رقم 8. هذه الأمسية اللي تجمع بين 2 من أشهر الفنانين في الخليج، ويعدون بأداء حي مذهل يضم أحلى أغانيهم الناجحة، أصواتهم الحلوة وأجواءهم الحماسية. فإذا كنتم من المعجبين القدامى أو بتكتشفون موسيقاهم للمرة الأولى، توقعوا أمسية مليئة بالطاقة والعاطفة والترفيه الحي المذهل. خلونا ننضم لهذه الليلة وأكثر الحفلات الموسيقية ترقبا لهذا الموسم، واستمتع بأفضل ما تقدمها الموسيقى الخليجية المعاصرة مباشرة في دبي. طبعا عندي لكم تذكرتين لحضور حفل طلال سام وسلطان المرشد. كل اللي عليكم تجاوبوني على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية تاريخ كم الحفل بيكون؟ حفل سلطان المرشد وطلال سام بتاريخ كم بيكون؟ بيكون يوم الجمعة، تاريخ كم؟ يلا انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، ولا تنسون أساميكم، ويلا نسمع سلطان المرشد.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: حبيبتي حبيبتي حبيبتي، يكفي عذاب ومعاناة، مر الزمان ولا تبسم بعيني، نحن افترقنا وفات من العمر ما فات، مدري بعد هذا العمر تذكريني، اذكرك وانسني معك عشت مأساة وانسات، ويذكر فؤادي حنيني، ما زال لك في دفتري بعض الابيات اقراك فيهن واتذكر سنيني، ذكرى تعيش بداخل القلب والذات، تحمل فرح عمري وتحمل أنيني، ما فارقتني يا من الروح لحظات، حتى بنومي كل ليلة تجيني حبيبتي، قلبي ترى حي ما مات، لكن ضايع بين حبك وبيني، تايه ويسأل عن هواك المسافات، اخذيه مني أو دخيلك خذيني.
2: أشعار
3: أشعار
0: على الخليجية.
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها، بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير
4: أفراح، الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء، هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم، هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. يا مرحب الساع بالجميع. إذن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس يقدمون لنا ليالي رائعة جدا جدا جدا وأروع ليلة صراحة بتكون الليلة الخليجية اللي بيحييها طلال سامو سلطان المرشد مباشرة في مركز دبي التجاري العالمي قاعة رقم 8. بنستمتع بتجربة موسيقية خليجية رائعة جدا مع طلال سامو سلطان المرشد اللي بيكونون متواجدين ويانا وبيكونون على خشبة المسرح إن شاء الله تعالى يوم الجمعة 21 أغسطس. هذا هو موعدنا مع هذه الليلة الاستثنائية والخاصة اللي يعني بنستكشف موسيقاهم وبنستمتع فيها. الناس اللي تحبهم أوردي عارفين أغانيهم بيستمتعون فيها، ولكن إذا أول مرة بتصيرون وتتعرفون على موسيقاهم نوعدكم بليلة رائعة جدا. موسيقتهم حلوة حماسية شبابية، أغانيهم ناجحة، أصواتهم قوية وحلوة، فهني بنستمتع بليلة رائعة لا تفوت. خلونا ننظر لكل عشاق الموسيقى في أكثر الحفلات الموسيقية ترقبا هذا الموسم، وبنستمتع بأفضل ما تقدمه الموسيقى الخليجية المعاصرة مباشرة في دبي في بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس من تنظيم سبوتلايت ايفنت والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا الحفل. زين، اللي يبغى يفوز وياي تذكرتين 2 tickets لحضور حفل طلال سام وسلطان المرشد اللي بيكون تاريخ 21 أغسطس يوم الجمعة في بيت ذا هيت دي اكس بي. سؤالي يقول تاريخ كم الحفل بيكون؟ تاريخ كم حفل طلال سام وسلطان المرشد في بيت ذا هيت دي اكس بي؟ أريد التاريخ. انتظر مشاركاتكم رقم الاسمس 4000 ايضا عبر تطبيق الخليجيه عبر الرسائل النصيه المجانيه. انتظر مشاركاتكم، لا تنسون اساميكم رجاء يوم تشاركون. اختي شيخه غير اجابتك، الاجابه خاطئه، مو ب 7 اغسطس، لا روحي بعد كم من ويكند ثانيين، عرفتي يعني زيدي اكثر عن 10 ايام وكم من يوم زياده. يلا انتظر مشاركاتكم رقم الاسمس 4000 ايضا عبر تطبيق الخليجية. دائما نسعد بتواصلكم ويانا ولا تنسون أساميكم رجاء. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. خلونا ننتقل لحركة السير.
0: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
1: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمارك.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا عشان.
0: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: يا هلا والله بالجميع، ولا زلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا، كل الشكر لكل من شاركنا خلال هذه الساعة في مسابقتنا لليلة خليجية رائعة جدا في بيت ذا هيت الموسم الخامس بوجود طلال سام وسلطان المرشد. طبعا الحفل بيكون يوم الجمعة 21 أغسطس، فيعطيكم الصحة والعافية، كل إجاباتكم صحيحة. الحفل بيكون أكيد في مركز دبي التجاري العالمي قاعة رقم 8 من تنظيم سبوتلايت إيفنت، والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا الحفل. منو بيفوز وياي بتذكرتين للاستمتاع بحفل طلال سام وسلطان المرشد؟ خلنا نشوف منو بيفوز ويانا. من سيفوز يا ترى؟ يا ترى نقول مبروك لي هدى الهلالي. بالبركة يا هدى، ألف مبروك هدى، فزت ويانا بالتذكرتين، وإن شاء الله بيتم التواصل وياك لمعرفة كيفية استلام التذاكر. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009، وعطاري الحفلات شيء حفلة غير عن كل الحفلات اللي مرت علينا. يعني عندنا حفل مميز جدا في كوكاكولا أرينا لميامي، ميامي شو، ننتظرك العام، عشنا ويا أجمل الذكريات، يرجعنا الحين بالنسخة الثالثة متجددة مختلفة كليا هذا العام. بنحتفل بنبض ميامي. من هم نبض ميامي؟ أنتوا جمهور الوفي اللي رافقتوا فرقة ميامي في هذه الرحلة الممتعة، غنيتوا صفقتوا فرحتوا، كنتوا سبب في تحول كل عرض لذكرى لا تنسى. ميامي بنسختها الثالثة أو ميامي شو مهدى للجمهور اللي هو أنتوا، أنتوا اللي بتختارون الأغاني، الإضاءة، العروض، تصميم المسرح، بيفاجئونكم مثل ما أنتوا دايما كنتوا تفاجئونهم لأن أنتوا شركاء في صناعة هذا العرض. خلكم مستعدين، ليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة ثانية، كلها حماس، مفاجآت، لحظات فريدة ما تتكرر، توزيعات موسيقية جديدة، مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تخليكم تحسون وكأنكم في قلب الحدث. العرض بأكمل مبني عليكم أنتوا جمهور ميامي الوفي، لا تفوتون الفرصة، احجزوا تذاكركم الحين وكونوا جزء من هذا الحدث المذهل وأضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت، فرقة ميامي. هذا العرض منكم وفيكم. اللوكيشن كوكا كولا أرينا، متى؟ 29 أغسطس. وين نقدر نحصل على التذاكر؟ من بلاتينوم ليست أو coca-cola-arena.com والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا الحدث وهذه الليلة الاستثنائية. ساعتنا القادمة بنسولف أنا وياكم شوية أخبار جديدة عن الجيمينج، فكل عشاق الجيمينج خلكم ويانا.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنون أهل الهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يا أهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق.
2: تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل. يستضيف المعرض سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة.
3: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: دفاع مدني دبي يسيطر على حادث انفجار اسطوانة غاز في معرض للسيارات، 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة تحمل مساعدات إنسانية، ورغم ترحيب ترامب مخاوف إسرائيلية من خطة غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: أهم أخبار الإمارات والعالم، أنا عامر النقيب أحييكم وأقدم لكم
5: مع دخول فصل
0: الأخبار من شبكة ARL.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إنه تم السيطرة على حريق ناجم عن انفجار اسطوانة غاز في معرض للسيارات على شارع الشيخ زايد اليوم. وجاء ذلك في تغريدة على منصة إكس أعلن المكتب فيها أن فرق الدفاع المدني في دبي أنهت التعامل مع الحادث الناجم عن انفجار اسطوانة غاز في معرض للسيارات على شارع الشيخ زايد بعد السيطرة عليه بالكامل وتأمين الموقع، كما تم تقديم الدعم والرعاية الطبية اللازمة للمصابين. هذا وأعلن المكتب الإعلامي في وقت سابق اليوم عن الحادث الذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين. في محلياتنا أيضا، استقطب ملتقى أمس قيم الإجتماعي الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي على شاطئ كايت بيتش في منطقة جميرة مئات المشاركين ضمن جهودها لتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور ونشر الثقافة الأمنية والمرورية والجنائية. هذا وشهد الملتقى تنظيم مبادرة تحت عنوان صوتك مسموع ومسابقات ترفيهية. في إطار حملاتها التوعوية خلال موسم الصيف، حددت بلدية دبي إرشادات وإجراءات وقائية مهمة لتعزيز سلامة الأطفال في المسابح المنزلية، مشددة على أن سلامة الأطفال أولوية ومسؤولية تتطلب اليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سلطان خلفان الدهماني مدير قسم السلامة في بلدية دبي.
5: مع دخول فصل الصيف وارتفاع الإقبال على أحواض السباحة، تؤكد بلدية دبي أهمية الالتزام باشتراطات السلامة للحد من حوادث الغرق خصوصا بين الأطفال. ومن أهم هذه الاشتراطات عدم ترك الأطفال داخل أو بالقرب من المسبح دون مراقبة مباشرة من شخص بالغ حتى وإن كانوا يجيدون السباحة. كما تحرص بلدية دبي على ضرورة توفر وسائل الإنقاذ مثل أطواق النجاة ومعدات الإسعافات الأولية، إضافة إلى وجود حواجز وبوابات آمنة ومغلقة حول المسابح لمنع دخول الأطفال دون إشراف. كما تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام باشتراطات السلامة المعتمدة والحرص على تعليم الأطفال أساسيات السباحة والسلامة المائية بما يسهم في توفير بيئة آمنة للجميع. بالتزامنا وتعاوننا نستطيع أن نجعل هذا الصيف أكثر أمانا وخاليا من الحوادث.
4: في محلياتنا أيضا، أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة بالشراكة مع معهد دبي للتصميم والابتكار برنامج صنع في دبي لريادة الأزياء، والذي يعد الأول من نوعه في الإمارة لتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في قطاع الأزياء ودعم المصممين في بناء علامات تجارية قابلة للنمو، بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي ويسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتصميم والصناعات الإبداعية انسجاما مع مستهدفات استراتيجية قطاع التصميم 2033. دعا دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 74 شاحنة محملة 1056 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف التي يشهدها القطاع. وتضمنت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء ومساعدات طبية بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار العالم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة رحب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها. وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن إسرائيل أبلغت النظراء الأمريكيين بملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار المقترح، مضيفا أن الصيغة التي نشرت لا تعكس مواقف إسرائيل. أعرب السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في بيان له عن أمله في أن تسفر المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما عن نتائج إيجابية، معتبرا أنه ينبغي الاتفاق على آلية واضحة وقابلة للتطبيق قبل المضي قدما. إلى ذلك، شن الطيران الإسرائيلي اليوم غارة استهدفت منطقة عند أطراف بلدة النبطية جنوبي لبنان، كما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حامول قرب بلدة الناقورة. إلى العاصمة السورية دمشق، حيث بحث الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب مع رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني مباحثات وعددا من القضايا تناولت العلاقات بين الجانبين بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. في أخبار العالم أيضا، يواصل مئات من رجال الأطفاء جهودهم لاحتواء حريق غابات شمال غربي أثينا لليوم الرابع على التوالي اليوم بعدما دمرت النيران التي أججتها رياح عاتية منازل وآلاف من الأراضي الزراعية وغابات الصنوبر، وأجبرت السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء طارئة برا وبحرا. أصدر مسؤولون أوامر بإجلاء نحو 60,000 شخص بسبب حرائق غابات تهدد مدينة سبوكان في ولاية واشنطن، وذكروا أن الحرائق في المنطقة دمرت 600 مبنى من بينها منازل وشركات. قال مسؤول إن فرق الإنقاذ في إندونيسيا لا تزال تواصل البحث عن 28 مفقودا عقب اندلاع حريق في عبارة قبالة سواحل جزيرة مادورا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أيضا في أخبار هذا العالم، أفادت السلطات وتقارير إخبارية بأن أمطارا غزيرة وفيضانات اجتاحت مناطق في جنوب الهند في مطلع هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وتشريد الألاف في ولاية كيرلا، فضلا عن انهيار أرضي أودى بحياة 3 أشخاص على الأقل في ولاية كارناتاكا المجاورة. إلى هنا ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 8 هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلال
3: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة.

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: 1009 وياكم أخوكم عبدالله المهيري. والله سوتها سوني، يعني بعد أسابيع من الصمت يوم الجمعة طلعت اللي هي المسؤولة المالية مالهم وقالت وصلنا طبعا الغضب الجماهيري بخصوص قرارنا اللي هو التحول إلى الألعاب الرقمية والرقمنة وما شيء سيديات ابتداء من يناير 2028، ولا زلنا مصرين ومكملين على قرارنا. يعني كل اللي استوى هذا، كل الحملات الأونلاين اللي استوت والهاشتاقات اللي تم إطلاقها وكل الأمور هذه ما سوت أي نتيجة. أنا اللي عيبني أنه تقريبا ثلاث أربع كلامي طلع نفس الفكرة اللي هي قالتها، وأيضا في مقال ثاني تقريبا ذكر نفس النقاط اللي خبرتكم عنها سابقا. طبعا هي تقول أن أرباحهم كسوني ياي أكثر شيء من الألعاب الديجيتال من متجر بلاي ستيشن، فهذا الشيء فتح الطريق أمامهم أن يفكرون أن يتحولون للنظام الرقمي والألعاب تكون ديجيتال وخلاص نودع عالم الديسكات. وأوردي مثل ما قلت لكم الأسبوع الماضي، قالت عالم الترفيه كله حاليا اتجه إلى الرقمنة، عرفتوا؟ مثل ما قلت لكم الألبومات قامت تنزل أونلاين، الأفلام قامت تنزل أونلاين، فالشي يعني خلاص وقفت على الجيمينج يعني، فالحين الاتجاه بيكون إلى الأجهزة أو عفوا أن يكون ديجيتال. وحتى لو نلاحظ أحسهم كانوا يبون يوصلون الفكرة من تحت لتحت، يعني مثلا يوم نزلوا البلاي ستيشن برو 5 برو نزلوه بدون الديسك صح، وإذا تبى الديسك والله اشتري هذا يكون شيء خارجي تركب القطعة عليه أساس أنه تقدر تلعب السوني. وحتى أظنهم نزلوا النسخة الثانية من بلاي ستيشن 5، فتحسون أن هذه فكرتهم من البداية بس حابين أن يوصلوها شوي شوي لما الموضوع استوى رسمي باتخاذهم لهذا القرار. طبعا نرجع لنقطة وايد مهمة هذه بالمقال اللي قريته، ذكر هاي النقطة واللي هي الحين سوني من فترة قالوا لنا أن نحن يا سوني يا يوبي سوفت، ناسي والله منو قال، بس المهم هذا الواقع في الألعاب الرقمية أن نحن يوم نشتري اللعبة أنت ما قاعد تشتريها 100%، أنت قاعد تاخذ حقوق اللي هي شو أنك تستخدم اللعبة. يعني عادي جدا مرة تفتح السوني وما تشوف الجيم، ليش؟ والله شالوه من اللايبراري أو من الستور، أو مثلا السيرفر خلاص وقفوه فيشلون اللعبة. يعني الواحد ما عنده امتلاك 100% لهذه اللعبة. هذه هي النقطة اللي اللاعبين متخوفين منها، من أهم النقاط، لأن فعلا أنت مو بمالك الجيم مع أنك دافع سعر الجيم كامل. يعني أنا لو بتعطوني بس مجرد أكسس للجيم خلاص خلوها $10، يعني ليش تنزلوا لي لعبة $60 وأخرتها أنا ما يعني مو بمالكنها 100%؟ لا بيكون مجرد أكسس أني أشترك أدخل اللعبة وألعبها، ما في إلا شيء. فهاي النقطة إن شاء الله يعني الله يعطينا عمر لين يناير 2028 لو تداركها سوني وتعطي يعني ملكية كاملة للاعب يوم يشتري اللعبة كاملة تكون عنده، هذا الشيء بيطمئن الجمهور واللاعبين أفضل من أن أنت يارس تفر فلوس على شيء احتمال كبير في يوم من الأيام ينسحب منك. هذه النقطة الحين اللي خلنا نقول أونلاين قاعدين يتكلمون عن هذه النقطة والنقاشات كلها عن هذا الموضوع. ويلا نلعب اللي عندنا، واللي عنده سيديات حافظ عليها ويحافظ عليها، هاي بتستوي أنتيكات سنة من السنين. لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. خلونا ننتقل لهذه المحطة الغنائية من راشد الماجد، نصي الأجمل نسمعه ونرجع نتابع وياكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المرحسين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.

كالهطار احساس واجواء خليجيه مميزه. الراعي الاعلامي الخليجيه 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وbeatthehead.dxb.ae برعايه PHI مفاجات صيف دبي كالندر وشبكه ARN.

0: شركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله ربنا السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

حياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم. شو بغيت أخبركم؟ والله كان عندي كم من شيء بغيت أخبركم عنهم. زين، الحين نينتندو أعلنوا أنه بيكون في حلقة لنينتندو دايركت، وبتكون مخصصة بالكامل للعبة فاير إمبلم فورتشنز ويف. طبعا يعني شكل الجيم هذا قو، انا ما اعرف اللعبه صراحه، اول مره اسمع فيها، ولكن شكلها لعبه قويه، بحيث انه يبون يخلون بث لنينتندو دايركت يكون مخصص للكامل لهذه اللعبه. طبعا الحدث بيكون باكر ان شاء الله تعالى لمدة 20 دقيقة، وبيسعر التفاصيل جديدة عن اللعبة اللي هي لعبة تقمص أدوار، وبتكون حصرية لنينتندو السويتش 2. فننتظر ونشوف شو الجديد اللي بنعرفه عن هذا الجيم والتفاصيل اللي أكيد اللاعبين يبون يعرفونها. بالنسبة للعبة القادمة المنتظرة مارفلز وولفرين، تم تصنيفها لمن هم فوق 17 سنة. يعني اللعبة عنيفة دموية، وفيها يعني خلنا نقول هي يعني المشاهد العنيفة والدموية، وتعرفون انتو فبلس 17. خذوا بالكم اللي بيشتري الجيم، ارجوكم ثم ارجوكم ثم ارجوكم لا تعطونها للصغارية. هذه النقطة اللي دائما نتكلم عنها، مو بقال لك والله عندي لعبة بشتريها تروح تشتري لها وانت مو بعارف شو اللعبة. رجاء يوم تشوفون اللعبة شوفوا التصنيف الرقابي، مصنفينها فوق 17، فلكم أن تتخيلوا ماذا سيشاهدون في هذه اللعبة. فهاي نقطة مهمة للعبة وولفرين اللي بتنزل سبتمبر الجاي إن شاء الله تعالى، يعني أمامنا مال شهر ونص لما تنزل اللعبة، تاريخ 15 سبتمبر. شو بغيت أخبركم بعد؟ أظني هاي كان سوالفي، عندي شيء بعد بغيت أخبركم عنه؟ لا هذا هو. أتمنى لكم أمسية سعيدة، هلا هلا بعماركم، وإن شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم باشر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6-9 المساء دائما على هو الخليجية 1009 بيدوت خليجي، ويا أخوكم عبدالله المهيري اللي يتمنى لكم أمسية سعيدة. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطال رضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، مضطر من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم أمة محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، مشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
3: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة غير، أفراح وخير،
3: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية. 1-0-0-9.
4: ما بي

0: صوت بلا صورة.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق.
2: تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل. يستضيف المعرض سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة.
3: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين الليلة: إجراءات قانونية بحق شخصين لمخالفتهما معايير المحتوى الإعلامي في الدولة، دفاع مدني دبي يسيطر على حادث انفجار أسطوانة غاز في معرض للسيارات، ولبنان يراهن على مفاوضات روما لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أهم أخبار الإمارات والعالم من ARN. أنا عامر النقيب أحييكم وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الأخبار، أهلا بكم. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصين بعد مخالفتهما أحكام قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية ومعايير المحتوى الإعلامي. وأوضحت الهيئة أن المخالفة وقعت من خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن محتوى مسيئا خالف معايير احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة وأساء إلى القيم السائدة في المجتمع. كما قررت الهيئة تعليق تصريح معلن ممنوح لأحد المخالفين لمدة 3 أشهر. وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يستغل المنصات الرقمية لنشر محتوى يهدف إلى تحقيق المشاهدات أو زيادة التفاعل على حساب القيم المجتمعية أو يثير الجدل بين أفراد المجتمع أو يمس قيمه وثوابته وهويته الوطنية. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي السيطرة على حريق الناجم عن انفجار أسطوانة غاز في معرض للسيارات على شارع الشيخ زايد اليوم. وجاء ذلك في تغريدة على منصة إكس قال المكتب فيها إن فرق الدفاع المدني في دبي أنهت التعامل مع الحادث الناجم عن انفجار أسطوانة غاز في معرض للسيارات على شارع الشيخ زايد بعد السيطرة عليه بالكامل وتأمين الموقع، وكما تم تقديم الدعم والرعاية الطبية اللازمة للمصابين. هذا وأعلن المكتب الإعلامي في وقت سابق اليوم عن الحادث الذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين. في إطار حملاتها التوعوية خلال موسم الصيف، حددت بلدية دبي بعضا من إرشادات وإجراءات وقائية مهمة لتعزيز سلامة الأطفال في المسابح المنزلية، مشددا على أن سلامة الأطفال أولوية ومسؤولية تتطلب اليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المسابح المنزلية لحمايتهم. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سلطان خلفان الدهماني مدير قسم السلامة في بلدية دبي.
5: مع دخول فصل الصيف وارتفاع الإقبال على أحواض السباحة، تؤكد بلدية دبي أهمية الالتزام باشتراطات السلامة للحد من حوادث الغرق خصوصا بين الأطفال. ومن أهم هذه الاشتراطات عدم ترك الأطفال داخل أو بالقرب من المسبح دون مراقبة مباشرة من شخص بالغ حتى وإن كانوا يجيدون السباحة. كما تحرص بلدية دبي على ضرورة توفر وسائل الإنقاذ مثل أطواق النجاة ومعدات الإسعافات الأولية، إضافة إلى وجود حواجز وبوابات آمنة ومغلقة حول المسابح لمنع دخول الأطفال دون إشراف. كما تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام باشتراطات السلامة المعتمدة والحرص على تعليم الأطفال أساسيات السباحة والسلامة المائية بما يسهم في توفير بيئة آمنة للجميع. بالتزامنا وتعاوننا نستطيع أن نجعل هذا الصيف أكثر أماناً وخالياً من الحوادث.
4: نواصل هذه النشرة. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 74 شاحنة محملة ب 1056 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف التي يشهدها القطاع. إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة رحب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها. أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوبي البلاد وصولا إلى انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، وذلك عشية انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل والمقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما على مدى 3 أيام. وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عقب جلسة لمجلس الوزراء إن السلام شدد على أن الحكومة تعمل على السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان في إطار تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في الأشهر الماضية. وفي الأثناء شن الطيران الإسرائيلي اليوم غارة استهدفت منطقة عند أطراف بلدة النبطية جنوبي لبنان، كما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حامول قرب بلدة الناقورة. في سوريا بحث الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب في العاصمة دمشق مع رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني مباحثات وعددا من القضايا تتناول العلاقات بين الجانبين بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم أيضا، يواصل مئات من رجال الإطفاء جهودهم لاحتواء حريق غابات في شمال غربي أثينا لليوم الرابع على التوالي اليوم بعدما دمرت النيران التي أججتها رياح عادية منازل وآلاف الأراضي الزراعية وغابات الصنوبر، وأجبرت السلطات اليونانية على تنفيذ عمليات إجلاء طارئة برا وبحرا. أما في الولايات المتحدة فقد أصدر مسؤولون أوامر بإجلاء نحو 60,000 شخص بسبب حرائق غابات تهدد مدينة سبوكان في ولاية واشنطن، وذكروا أن الحرائق في المنطقة دمرت 600 مبنى من بينها منازل وشركات. في إندونيسيا قال مسؤول أن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل البحث عن 28 مفقودا عقب اندلاع حريق في عبارة قبالة سواحل جزيرة مادورا. بهذا الخبر تنتهي هذه الجولة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: معكم على الخليجية.
1: يا أكسجين حبنا.
2: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: 1009 الخليجية، دانت الأثير.
5: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
6: كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك من تكون؟
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: Bullshit.
1: هو الخليج.
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض.
4: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: شر الأيام يوم ما تمنى تعيده، وخير الأيام يوم مثل لمة خوابي. قد تشضيت حتى ما بقابي شريده، ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي،
3: ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي.
2: وقد تمشيت بين المستمع والقصيده، وقد لمست القمر وحدي ولا شفت حالي. ما بعد مرني مثل الليالي الجديده، ما اعرف هي محطه عمر ولا ليالي. الشعور المؤكد والنوايا الاكيده، توقع افواقي لا خلصت من خيالي. وانت لو الشياطين الكبار المريده، مررتني معك ما مرتك من خلال،
3: ما مرتك من خلال.
2: لو يعرف الجبل من حط فيها المكيده، ما حسب كل من يطلع يحب المعالي. يا اخي شكرا على كل الظروف السعيده، والله يعوضني في طيبي وطيب فالي. احسب اني معك قاطع حدود بعيده، واثرني راكض الحال واصله. الحال يا السما سر خلاق السما مع عبيده، حطهم في الطمان وحلمهم كل عالي. لا تدور ترى ما غير نسخه وحيده، تلقى غيري ولكن من تلاقي بذالي. الفقيده ما هو باللي يموت، الفقيده غالي صار مع الايام، ما هو بغالي.
0: اشعار على الخليجيه.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.
6: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزري دبي. اصبح بامكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الاقامة والمطاعم والسبا. عيشوا اجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري والعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sentarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: خلكم مستأنسين ويانا على 1009
0: الخليجية.

0: درب الشعر من الشعار فزاع.
1: الخليجية كانت الأثير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوت أهلي أحبيبه. مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبها، إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد البرد، بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدع ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبه، ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجه ترضنا للسماد، لو كان ريحه نتل منابته طيبه.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الجو جوكم.

0: صيانة الأدوية
1: 1009
0: الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة.

0: استبدلها بخصومات واربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: حب

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مودني إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة،
3: منع وزجرة،
2: ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرع من خوفي العادل بلحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه حسيت به كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وأنا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: كانت الأثير
4: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبهى.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية. بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه وجيت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر، أو إني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذا
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
1: امرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتي؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: جلسات على دانة الأثير.
1: ويلو ويلو يا سواد ليلو
2: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
3: الليلة غير
2: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناسته الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفة ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب، والغلاء ما يندب قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: كثير.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
0: دوت كوليجي.
1: شو؟
2: إنزين.
1: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
0: دوت كوليجي.
2: يا أنا يا أنتي.
1: شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
0: دوت كوليجي.
3: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
0: دوت كوليجي.
3: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
0: I don't have an answer for that.
4: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
5: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
4: بالتعاون مع سنتر بوينت.
0: Is there something else I can help with?
6: انضموا إلينا في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع وين yourhomeindubai.com.
7: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: 1-0-09
1: فزار.
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلافة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية، ثم قلت والله بالذي خالق الكون إني اعتبرتك كل يوم البداية، ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقايا،
3: قلت الأمل بالله ثم بقايا،
2: قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية، شوف العشق واضح وفاضح ومينون، جيتك أنا كلي وقلبي معايا، أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا،
3: وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا.
2: قلت العفو من الناس ودهم يدشون الحب،
3: الحب
2: ولا الصحبة أنت الكفاية، ماني سبيل شعور للي يمرون، احساسي الغالي انكتب لك روايه، سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات ايه،
3: وخلاك ما بين الخوندات
2: ايه، لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بين لو تغطى بعبايه،
3: الزين بين لو تغطى بعبايه.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجيه.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي، يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 1009.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

لهله ليه بتروحون؟

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان وميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر. حصت من يدرس منهج التاريخ وليحكي له، المحبة في قلوبه للمحبة شصت. لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيلة، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر تحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر ردي في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلع رصت.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المرحب.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبتي وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي يعرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيت بنغاما على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شدود.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

عاشوا عاشوا ربعي عاشوا. هدي عصور هدي وطي عصور هدي هدي عصور هدي هدي هدي يلا علي علي علي عصور علي علي عصور.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة، أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها، وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسق لي فوراقي أخذ طبها، والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها، والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها، وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها، أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها، انظر الحطاب نفسه كيف وعودها، يتخير في الحطب ما كل عودة العودة أي حطبها، لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة تروي كل نفس رطبة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

1-0-0-9. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقاء وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي تنسى حاضرخ العبات ونفضها، تنسى حاضرخ العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.
2: كانت

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ما أخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني، وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة عواذل، واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني، وعن عيني تعدوا واحجبوها. كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين، لبوها والخلايق طالبوها. وفية ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد ارعبوها، ملاكن كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها. وهي كل ما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة، تظن ان العواذل راقبوها. تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها. وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها. ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها، وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، واكسر لوحة الماضي وزيله، وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله، وعن ذيك الليالي كل ابوها. غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لامها ولا لابوها.
1: على الخليجية.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: اجلس
2: اجلس
3: اجلس اسمع جلسة على الخليجية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا الغامة اللي دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام، الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام، عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدع في كل عام، ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام، هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام، يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، لحلها رافع راياته إلى الأمام، لا يفرح الشامت اللي عنه محدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام، طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام، الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام، وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لين اسمع جميع الأنام، فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام، دمع العظيم افرحها بالأم يا من ترى، شعور لو جيت أبا وصف شاب الكلام.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لوذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنس بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراح، ثم كيف الحس المفكر محضن في انتقال مجرد وانزياح، وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي، بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي، بنية الشيء بان للشراح، بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين وضاح يا قبيحة قولي، ما جناه الهوى على وضاح. حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح، هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح، صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي، ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح، كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح، وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

يا بوي رمز المجد والعز والدين والمرجلة والمقدرة والشهامة اللي يطغى ذكرك في كل الميادين زعيم كنك من خلق للزعامة لو قلت كفك غيث لو قلت كفك غيث كل المساكين أخضر غصن وغردت لي حمامة وسمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه لو قلت كفك غيث لو قلت كفك غيث كل المساكين أخضر غصن وغردت لي حمامة سمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه من 1973 للعام هذا وانت رمز الكرامة من الخليج العربي لآخر الصين والمجد في صدرك معلق وسامة ولو قلت يا فزاع رايح على وين بقول مدري غير فكري مدامة متوجه لك يا حفيد السلاطين بحاول انه يرتقي من مقامه أنا مسوي لي قصيدة في 20 بيت ولك في كل بيت علامة أيامنا يا طيب الراس يومين يوم ولدنا به ويوم القيامة والفهم يطغى في عقول الفهيمين على التعنت والجهل والغشامة والناس منقسمين يا بوي قسمين والكل منهم مختلف في نظامه والاستقامة درب ما هو بدربين والمستقيم يقدر الاستقامة واللي يحب الدين ويطبق الدين يعرف حلال الوقت ذا من حرامه والشين كل الزين في محجره شين ومن التشاؤم يبتلش في منامه وما كل دمعة عين تنزل من العين افراق او هجران ولا ندامه ترى دموع العاشقين المحبين سميتها نسخة من الابتسامة اخترت لك باقة شعر من بساتين فكر تحت ظلك رقى للغمامة والشعر ما هو ينحصر في الدواوين الشعر يبقى في القلوب احترامة إلا انت وين ووين من نافسك وين يا عاتق المجد الأصيل وسنامة لو قالوا الهرام ورث الفراعين تراك ورث المرجلة والشهامة.

أشعار فزاع على الخليجية.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: تمشي لين تلحق مداهمية بحبك سيدي وانتهى الحي، وان كان في عيني عطش فانت ماها عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شي، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك واللي لقاها شراها.
1: اشعار على الخليجية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك يذبح، وانا كل ما جا منك يا حلالي الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي، قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك مكان الصاحب الغالي، محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي، أهواك وغليك وقدرك وودك ولحنك شوق ويغنيك موالي، أهد بفراقك الدنيا ولا هدك وافني بوصلك طموحاتي وآمالي، برودة الشوق تدفع في حضن يدك وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي، أحط راسي على منحرك واسدك أن حبها الناس لأنك حبي الحالي، قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك وغلاك في خافقي وصورتك في بالي، ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك أشوف لون القهر في عيون عذالي، ويقول قلبي هنيالك ومن قدك وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء